0: ام هابريوني ات دايب هاديتان وهكم وهكم تاني انا قبل ما تسرت لواويت تذياب تكاتين اقاسو كنند اونا هاري اون هم مينات قوم بيبينا انا بكرات تاني مكروك نباقامنا تويرت يدن كناك تكتين
1: اروي وراك ادلوا هاقو حكم تانا هميناي او نفع اكرا قرماي او حكموكنا اسقواسر ايف باقرامي ناد قباب تغتينا كتباري قلتا هميناي تيد هاي حكم تاني حكم اسلفي تهاي وا دايناي تيد هاي وا او باقرا عفويا
2: الله مبارك
3: وهاجي ونهد نهام دوكا
4: اسلفون افويت وادهوري وا ابريت تناتي اومال اكبر داري شلق بيكايت تناتي قصوبن قوسيو خناد غاتو بكي هوي قوسيو كنيا دي نحمدو
2: بسم الله الرحمن الرحيم هنن ترواتون فايسانيف مينايت تيل اري جي ستون نشببنيد ايبا فوري باروك اراويت تسنيكير هوكي مليدور سويا انريبيك لكن اسن فين فرق

0: konfudud takweed konfudud madla sukmaayteen kastoo biyaawno
1: horey tumaki goma jawsiya hogeef insha allah arnaad ka tashboobay ani taashin
2: wariy booy are umashay tafafnaan hakmamiya
1: waran hakum gaad hakmama iyo braat indi
2: ina anan bariyok sabbino duk haminaay dare tawi hom naanake hakwar
1: unuuday uun are doori wa selof hayn kwaree babari eenad hayna tfarina tukna kataa
0: السلفي في الروب نانا كتير تاي شفتاي بكتير هنن بس تمرواط وان تاين بل
1: طارق ما جاوز يا عقيف ان شاء الله رنات كتشبوبي عني تعيشن
2: عني تعيشن ديهون قربايون وا قون حقيقة اكرا دالام
1: يو اونا ما قل بداويت بيت كتاين اشنو

0: افويتي وبعد ايات اوري اون دوك وكا بكاتين ايفن كونسيك اي اوكا
1: امين ايت اغلطان ام ياد اركي بلوم انت كت اول او دي اوري او دون دي ابكاتين نوكس باكاي داينم غاري مين كمبار
0: دو ابا اكين ديات ادالم اني تكم كغبالما
1: شالا غغليوا هاي هابنا مي اوكي فالام اوك دي عمر يوك سبي ككورا من اسمك وهابن ابري وا تو فروسي اي توك تون نوتند
0: لا رباب كيكا اور و وری کونسے گتھوگ دیا بکاتینے ان ہمینائی اوروکا
1: ایا دا دینو نم سم کتما تکتیب او نہ ہر یم بابو دیت والکتے تے دھک تھائس اور او دھن دیا بکاتین ریویس کوسیت او نہ باروک تے بری ہن او نہ ہا ہکتا او
0: ان ہن شاو تو اگی دھک ایا شام
2: تے دولتی دو تندائی باتوک سنا دائنا اخر گنی امگنی اتے ترحموا تنعوا بابريم
3: مناو رمي فينا تبريق انو كم تتما
2: هداي انت عارف انا ما سنبكل همن نودر بيب انا ايفي
3: او تيفي ترحمات بابار او نايت هديت غنمك بامي داك تتما

0: يا الله انا همدو سلام ما تكرفنينا
1: الله
0: ما شاء الله لا بابا من دواري الله دايبي اشيش نقنا
2: راوري تنيري كواسياتون كتا دايبي اشيش نقنا يا اون عندا غدا خير يهني تهدر نون
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله
0: اشبوبنا نان اري اين هوكنا
2: اما قنا فرداين كيكي يكتيوب أدليتا دابا إكتين تلهاميا أمباتي سومرا إيفين
3: نانات
2: أول إذا إنكي تكيت تمشكلاتي حديدني مالتي تجهاتي ريو ومرمامياب بيتاقني إغادي هو أوصلا هو وميسلاب نتاقي بطا أدليتي ورد قبيل بتكيني بدايني واجاي لندا كاسيوم بيتك افهم هناي بداي
0: واجا نوبين
2: واجا بارك شبابو رجون هوكنا نيادين
0: هنن هن دايت امكرون كتا وكلاين سومريت نيبايا

0: Adidan, أنا اللي مسكون أريان كها.
1: نعم أكيد مسكب تريد.
0: الفرايك أم دريت مش متداين كتبا وقف وسمتا.
1: تافوي وا تافوي تناوا تون أنا شبانا تو وبتوك هو هدي تاين كت. برا قاسا بكتيني ناتي أري أكاتو أنا قاسا بكتيني كتيت يا فوق أبكي.
0: تفرواتي جايب غري بارنا تغريت أريا
1: بنت إشاب نكتين تهيك حوتم أغيرت كتا هاي بيت يوقح
2: أديدان باروك إلو إن تايتنيت ورت سارات تون أكاب فارس سنقهن أنا أريد أسي هوات كنان جيغا أند
3: ووروك أصلف وحكم ودون الدينينا يسبي إري بايت جيغي باتو كان أرميني أن تاتنيك دهك تايس
2: Bare en hidai gada. Worok taitan fatteb arwa sara toki akim hundu gada miyos tadibin ednet tenatit. Worok bahasa.

0: как мы там?
1: Сам ну коса, сам мы там. И на это иду, бета, как ты фина, как дела? А я он как бы я, а я он тебе как надо давай дела сам тона. Да ты дора, ты крат там.
0: Да ты не на тайк, а не тай даман. Ты долти дор нан то катие там.
1: Нан то крате.
0: Амса, грима сата кук.
1: الله يبارك أم سرحت بيت توكل ويا
0: يعني سناكن غير ما تتعاقب ناديو
1: ان هديو كيف عندها ايش اك بين عندها برك يتعب كن هذو
0: ايش اك انا بني ني باداي غير ما تتعاقب ناندوك
1: يا تب السنه بس راك كيون ما تتحدو هنريو كمينايت بغي ويت كنا بات حدو هيبدي غدا بيت وين بتو تسونن بيشامني بيشامني ابي عندك كرفما بقيك هيك ايش شلك نفع بقيك هيك نات فايده يبري
2: يفق ابوك صار لك كثير بيستقكت

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وهواني نعتك انت اما هي اوف
2: نايهر ويف كاتراتني
1: هاريو انا لكم بيت شفت بيت
2: بيجامنا بت شفت بيت
0: تشفت ابي ذا ابكا
1: اهرق وجيب ابكا نيا ما نروي اوا
0: اون همينا دردينا
1: ما راتي
0: اول فقنفني من عمل يسوقنا
1: وهواني اقرات تشبهون وتقرا ما جوا باكا جوك شو
0: اين اكتي انا شو ما
2: بيشام لنا ناتك بيشو
1: خلاص شو نعم
2: سور بقى شو ما
1: فاكو ما سيسا همسا دم ارد بقى بقى اوه
2: لا نيتك تلان سوا
0: همسا تحمس حتى اوه
1: كشينا ارو كتبنا ارو تقوي تاتو
0: انا ويا هروابكا
2: كتيو تقواتك تقوي هادي مي
0: هادي مقبلي هروابكا
1: tunnat na sinet ko sa tuno
2: aw tak tha dum de on ta yud yud tha ni su
0: banak tip ke exam dai ta
1: dai ta du ko na lakin tak bar ashib ki
0: te hebo

0: بيهم تاي بيهم مكوي
1: تفضل
0: سكيفة سس يا فوق أبوك
1: أكي هور كنت ركوين بطفوري
0: أرمكوية تاي أبقى

0: بشام لي تفوتي بوك بارتاتي وما بعمل جيجا
1: تاجر أنا وهمينايت وأموسى صعني تستبركاني.

0: هون هين هون نانا حد حيدور هون
1: بس نيتا عن هوكاي سي ساكت يدرو تاي توسي ياو
2: بقى كاتيت سوري فناب دربا بكتاي كانان توك تكاتي وايوك فدك
1: تيفت هوك افيا بول لحنا يتن امترما وهيك حمينا يتايهد بريك

0: onda sur ton tuwokena ma ton tuy wagya bare sokna netkwasena tokna ketha am dhanok
1: le babi bedwa hi ane o kam han am hamri kum sai abu te tegne thai o kam na lang gana fa ki
2: on o kam nuksa yi fi awadna baruk ari bet it avoid to adrab bet kayet tenati le babi ndwa bayat tshbotok dha hadida on o kam hidok mha ari تفروسي هاي توك تشيئاتي جلاي واه اداوك اشيئاي جلا جبوك
1: او مبارك الله في قصارة بكتي نبارا انا بتيني بوكا انا بيشامني ارويت جلاي بيشامن انا اري جب آبامس
3: ماشي

0: هذا ساخن ليت هون بمرر كتب له حديث بنقاس كان يخلص حجي خا بنت كتب له نقاس تكلني قال عافيت نعمني نعمني
1: تزرايت هيدا ابشي
0: انت انت عدي كم مقدس النوى الاحلى دي تتجع
1: وا تزرايت
0: هيمني هيمني
1: تزرايت اغيرك يا اخ مززاره وا
0: سمعي دير زي حجي محرقي افتحها غرفتي
1: كله؟
0: ورا سمعي تمعيك تسمعي تدنيك تسمعي انا ما اخو بوصره هو ده كله يلا صدرك طوي كل هذا ارجي لك انت
1: فزرايت رابشي
0: حقي تابشي هات مني نسخ القو حقود ما يمسك تدقش تكرني انا اللي تيلي تقج على حدر كرك يا صاحبي زرايك هو
1: معناتها عايش نزوع لك يا لبيات في يدك سنه اضر لك اسكات وعد اي بلش كاتر انت تتحدث
0: سمعك انت ما قلت لك بدي انا لا تفطري صدرها طوي لك اسمع ابي حق مستنكرك سمعي عملت كلهم سرعكم كرك
2: ليه انا تصني حقيقي
3: بس انت يا با وفر ابو سلونا في ابيزومي عند الجيشه تصنيحه
2: هكذا هكذا اسجلني تعبني
3: وتنشتي سحبينا ازي انا مسكنا عين اوري صمتم عبي
2: دمعه اسجلني هكذا صبر كيف
1: ابو صبر كيف
4: لك
2: تنسوا قال هذا اريد كنت نبعد
1: زرايلي
2: بس ما عم بقول لهم فسر ادو قاعد
3: انتو مسك فلا ما حطتوا انت يا ابيشا وديت ميلو ايلو يا امبرلاني حطتوا انت يا ابيشا تو
2: يمكن هو تنسوا قال تنسوا قال عندي يا ابيشا ورن داي بوديلو
1: اقول له لا ليت النهار ناكلين يا طيبك يا كل صدر راح تروعيني انا ها حدا رسلني كان داس ترين اوف متي
2: تو اوف لحري داجي سامي اخلي خط نسوق عليك ايتم تيمو ايتم قال قرن قلت قال احنا باي منصح سلازي نزغا كطبوا ولي عليك تجيب لك كطبوا ولي
1: طابا تبيت فيس نزل قصقص ها عايز نزعلك ايه تبيت يدك سولو
2: قدده
1: قولي له هاي هونغ حرني كيس فتحني
2: سمعنا لا خدمه سوق عليه اي تنبع ابا يتنبع اجرب عليه قالوا لي حجي قد احنا في غير على بغزا اجري اجري خرك بغزا ابا اجو كل طن اجري احنا بغزا انت برها كان زود ناس ما حد ابيته
3: كذا هيك نديهم تعال تستت حنكل كحير مخي يا ولد يا ولد كحب راسي كحب اخت بالك اطم اطم سيكم سمعوا كنت بدنا حضرات قوار اذن قيدات هو ديسي
2: تصاريب اليوم هاي ليك هاي ليك بالي سمعي ودغي دقي جوز بزوعن سرح سلا زي فوتيو مهرنا قصانات نحضر زلو
3: وينو يا سرح ودغي
2: ودغي قدام علي اين
3: حدوني
2: ودغي ما حد يلكلو ودغي ما حد يلكلو
3: ترى ما تحرقي تسمعكم ودغي تسمدوا لي افا عمسك ده سريت الكاس هلا انا ده من بصره كي حافرت قص كحرنا وتفتحي نبي اصبح حدا وينك يا بروحينا تروحي بدا ودي
0: تدي هو كسترا زي تواخي نا هو كتوقف اي تكتبي
5: لما يوعد جو ما سبي لندي نسو قالي لحن دي هم دا
0: زرعه زرعه
2: كان بحد ابيته قدر تشو قدر مزدكيسك نعاد هذا الزول اي فالك اي فالك الناس
0: هاي انت ابو منو بترفد عايش لزو عنك كي حجي دقي قرب زعرفك
2: اكيد اكيد دكاس نغلو باي تقمه نعاد هذا نعمو عم زودك وا هذا انا اصعبني انت تدرس اغاله نسغ عندك ابا تقدس وكو حامي وفيرو لو يتبل حامي وفيرو لو ما نغينا حقو زي تبلون نعنا نعنا اركبوني اركبوني لا اركبو
0: عريهو هو عريهو هو حصلون عفاهلون عمر
2: لا زرع ودي اجوخ النقص
0: كله اتو سيلا من مقرب
2: عباري لا زرع ودي قرم قبركة قرم ازو قال هاي صراحه سكنات يا ناتك يا صراحه سنكا ناتك يا
0: كم حاضركم
3: زراي ودي
2: مرحبا زراي ودي
0: عندي
3: حاضر
0: واه انت توش
1: يا
0: كان دمت هذا بقى سبع حاضر يا عندك حاجتي
3: هاي زراي ودي
2: هاي صغا
0: انت ده الله جاني لا تدرجي بس حاسه مستغربش ولا زي
3: حاجه هاي صغا هاي صغا حاسه سي فاض ودي
2: الله يسلمكم يا زيد
3: حاسه الله
2: بيكم يا زيد كبير في غزر اي ود نسا مولو وقت ريد في يغضب لست كتب نسله توع نسغا هذاك اسكات له توع لي خا كتب لك حد بي هذا مودي بزرح بزرح دفاتها مسلغا نسغا وندك اسكا روف ويلكا ما تصنص عن غير كير كما تصدع
0: انت كتبوا لغاسي ما بحكي بقى نايتو شنو حكي نايتو سوي سوي دي سجد ترتين نمن نايت دكس دبلو وركوش تريكاس نعازي غير فلاسكه نمن تي على دكس
3: لحا وصاي بحابات تصرح زوده
0: بقى لحا نايكات تسرح نايكات تريكاس كل نغرنا ما غي ما ليتو نايكات تريكاس انا غادي في اللغه كذا ساعه جميلك نغرب اللي كل ساعه
2: نغرب له له
3: انا قدفا
0: قالوا هنا لي قالوا هنا لي تسي
3: بحابات تصرح
0: هو
2: ها هذا لكم تطابق
3: انا ما تكزك زوده
0: ازيد مسكين مو صراحه قبل ما تكون نسيت ثلاث مال عيد بني قرب حصل تليفون لامو ما يجي ركب انا
3: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
2: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
3: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ه

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، سهلها بأبرز العناوين. الرئيس أسفورقي يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر. إحياء اليوم العالمي لسلامة النساء. ورشة عمل في حجات حول تعزيز التراث الثقافي والتقاليد الشفوية. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات لليوم الثاني. الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تجارة رقمية. تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب. السلام عليكم ورحمة الله. عاد فخامة الرئيس أسفورقي إلى البلاد اليوم 11 من يونيو.

عقب زيارة رسمية إلى مصر. وخلال الزيارة أجرى الرئيس ياس مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. كما توصل الجانبان إلى تفاهمات واتفاقات تهدف إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في قطاعات الثروة السمكية والبنية التحتية للموانئ والنقل. وبموجب هذه التفاهمات، اتفقت إثري ومصر على توسيع التعاون في مجالات التعدين والبنية التحتية والنقل البحري والربط بين الموانئ، إلى جانب تطوير الموانئ الإريترية ولا سيما موانئ عصب ومصوع ومرسى فاطمة، فضلا عن التعاون في صناعة الأدوية ومشروعات الإسكان ودراسة مشاريع الربط بين البلدين بوسائل النقل البرية والبحرية والسكة الحديد. كما بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط والقرن الإفريقي، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية. وفي إطار الزيارة، قام الرئيس ياس بجولة ميدانية شملت عددا من المؤسسات والمشروعات الاقتصادية والصناعية في مصر، من بينها مصنع الأدوية جيتو فارما والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصانع الحديد والإسمنت ومجمع الصناعات الأساسية المصري وميناء العين السخنة، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء. ورافق الرئيس ياس أفورقي خلال الزيارة وزير الخارجية السيد عثمان صالح. تم إحياء 7 يونيو اليوم العالمي لسلامة الغذاء في أسمرة يوم 9 يونيو تحت شعار من التحديات إلى الحلول، غذاء آمن في كل مكان. وقال المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابة بوزارة الزراعة سيد تخلاء مسجنة إن الأمراض المنقولة بالغذاء التي تسببها الكائنات الدقيقة والتلوث الكيميائي تلاحظ أيضا في البلاد بسبب الاستخدام غير السليم للمبيدات في الخضروات والفواكه. وأضاف أن تلوث الغذاء يحظى بالاهتمام، ويتم بذل جهود جادة للقضاء على الأمراض المنقولة بالغذاء لأنها تسبب عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. وذكر البدء في اتخاذ مبادرات في إريتريا لتوضيح أدوار ومسؤوليات الوزارات المعنية بمراقبة الأغذية ولإعداد سياسة غذائية وطنية أو إعلان وطني غذائي لخلق مزيد من التنسيق. وأوضحت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في إريتريا السيدة أرييلا جليني أن سلامة الغذاء هو مجال يجب أن يساهم فيه المزارعون والمستهلكون جميعا، من المزرعة إلى التخزين والنقل والتسويق، وهناك حاجة إلى تنسيق قوي لتحقيق مراقبة سلامة الغذاء. وقالت الدكتورة سفاش فسهية متحدثة نيابة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا إن 866 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أمراض بسبب تلوث الغذاء، ويموت 1.5 مليون شخص سنوياً. وعرضت في المناسبة أوراق بحث حول سلامة الأغذية الزراعية والخبرات والحلول الاستراتيجية وتلوث الأغذية في حياتنا اليومية وحلوله، ودور وزارة الصحة في ضمان سلامة الغذاء وخدمات الصحة والسلامة التي تقدمها مؤسسة المواصفات الإريترية. عقدت ورشة عمل في حجات هدفت لنقل ثقافة وقيم المجتمع بشكل صحيح إلى الأجيال القادمة، وركزت على تعزيز التراث الثقافي والتقاليد الشفوية يومي 5 و10 يونيو. وهدفت الورشة التي نظمها مكتب الثقافة والرياضة بمديرية حجات إلى إجراء دراسة شاملة للموارد التاريخية والتراث الثقافي في المديرية، وتمت مناقشة الأمر باستفاضة بهدف إيجاد سبل استخدامه لصالح المجتمع. وحث رئيس قسم الثقافة والرياضة السيد عثمان محمد سعيد حث السكان على تطوير قطاع السياحة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحتويات التاريخية التي تستخدمها العائلات، وتمهيد أرضية ملائمة لدراسة التقاليد الشفوية وبحث تاريخي تستفيد منه الأجيال القادمة. وقال مدير مدينة حجات السيد نزار برختاب ومسؤول قسم الثقافة السيد زرؤ درار من جانبهما إن الثقافة والقيم هما أساس تاريخ وهوية المواطنين، وتسخر مديرية حجات بالموارد السياحية بشكل عام وبالتنوع العرقي بشكل خاص، داعيان القرى والإدارات إلى بذل المزيد من الجهود الجارية لتطويره. بهذه المناسبة قدم مسؤولون من المؤسسات الحكومية توضيحات تشجع على تطوير التراث الثقافي والتقاليد الشفوية، وتم تشكيل لجان للإشراف على هذا الأمر، وتم تمرير توصيات مهمة.

شاركت إريتريا في احتفالية يوم إفريقيا والذكرى 63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي إضافة إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ. وفي العاصمة الدوحة مثل سفير إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم بلاده في احتفال يوم إفريقيا والذكرى 63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي الذي أقيم في 8 يونيو الجاري. وتضمن البرنامج عروضا سلطت الضوء على التراث التاريخي والثقافي للشعب الإريتري وأنماط الحياة والأزياء التقليدية لمكونات المجتمع الإريتري، إلى جانب مواد تعريفية بالمكونات السياحية وفرص التنمية في البلاد من خلال فيلم وثائقي قصير. وقد أبدى الزوار إعجابهم بالمحتوى المعروض معبرين عن رغبتهم في التعرف بصورة أوسع على تاريخ وثقافة إريتريا. وفي سياق متصل شارك سفير إريتريا لدى روسيا السيد بطرس أجاي في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي انعقد بمدينة سانت بطرسبرغ خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو. وعلى هامش المنتدى عقد السفير لقاءات مع عدد من المؤسسات والشركات لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وشهد المنتدى الذي أقيم تحت رعاية الرئيس فلاديمير بوتين مشاركة نحو 24,000 مشارك من 144 دولة، وناقش قضايا الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي ومستقبل التكنولوجيا والتحولات الاجتماعية في العصر الرقمي، إضافة إلى قضايا البيئة والإدارة العامة. من جهة أخرى، نظمت الجالية الإريترية في مدينة جدة وضواحيها برنامجا صحيا تحت شعار مجتمع صحي برعاية صحية سليمة يومي 6 و7 يونيو بمشاركة عدد من الكوادر الطبية الإريترية العاملة في مختلف التخصصات. ونفذ البرنامج بالتنسيق بين القنصلية العامة لدولة إريتريا في جدة والجالية الإريترية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية، حيث استفاد منه نحو 1,000 مواطن إريتري مقيم في جدة وضواحيها، وتلقى المشاركون خدمات وفحوصات واستشارات طبية مجانية. وفي ختام الفعالية تم توزيع شهادات تقدير على الجهات والأفراد المشاركة تقديرا لمساهماتهم في إنجاح البرنامج. تخرج في 9 يونيو 452 شابا بينهم 385 من الإناث تلقوا تدريبا في مهن مختلفة في مديرية باروة. الشباب الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة 2 إلى 3 أشهر هم 75 في مجال تكنولوجيا الحاسوب و77 في مجال تصفيف الشعر و33 في مجال الحناء والمكياج و267 في مجال الإسعافات الأولية. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية سيد داويت مقساب إن الهدف من التدريب هو تعزيز القدرات المهنية للشباب ليصبحوا مكتفين ذاتيا، مشيدا بالجهات الشريكة ولجنة أصدقاء الشباب لمساهماتهم. وأضاف المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبارو سيد تخلى مريم قبريسوس ورئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ ولداي قبري من جانبهما إن اتحاد الشباب والطلاب يعمل على إنشاء منصة لتدريب الشباب في مجالات اهتماماتهم المختلفة، وقال إن الاستثمار في تنمية الشباب يمكن أن يلعب دورا مهما في تغيير حياة المجتمع إذا تم تعزيزه علميا. وحث مسؤول اتحاد الشباب والطلاب بالإقليم الجنوبي سيد قرماي قبرو الخريجين على تطوير مهاراتهم من خلال العمل، وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لهم لصالحهم وتحسين سبل عيشهم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام. وقال الجيش الأمريكي إن أحدث هجماته استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في إيران، ردا على ما وصفه بعدوان غير مبرر ومستمر من طهران. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بشن هجمات على 18 هدفا عسكريا أمريكيا في قواعد جوية في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. وذكر لاحقا أنه استهدف أيضا قاعدة الأزرق الجوية في الأردن لليلة الثانية على التوالي بإطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية. هذا وأفادت وكالة أنباء إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن في أنحاء البلاد، وبرر وزير الدفاع الأمريكي

بيت هيك فثّى هذه الخطوة قائلا إنها محاولة لإجبار إيران على إبرام اتفاق لإنهاء الصراع. وأغلقت إيران المضيق في حين تواصل الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية. خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكوريا التي عقدت في بروكسل في 10 من يونيو، وقع الاتحاد الأوروبي وكوريا رسميا اتفاقية التجارة الرقمية، مما يمثل تطورا جديدا في شراكة

القضية ويؤكد التزامهم بتعزيز التجارة المفتوحة والشفافة والقائمة على القواعد، وينظر إلى الاتفاق على أنها خطوة ملموسة نحو تحقيق توجه الاتحاد الأوروبي في بناء قواعد التجارة الرقمية من الجيل التالي في سياق اقتصاد عالمي يواجه تقلبات وتجزئة متزايدة. وستضيف اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لوائح عالية المستوى وملزمة قانونا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011. وبحسب كلا الجانبين فإن الاتفاقية ستفتح المزيد من الفرص أمام الشركات والمستهلكين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليل حواجز المعاملات وتعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي. أطلق الجيش التايواني صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة في استعراض لكيفية محاولة صد هجوم صيني. ورغم اختبار نظام هايمارس الذي زودت به الولايات المتحدة تايوان، كانت هذه التدريبات بالذخيرة الحية أول مرة تطلق فيها تايوان صواريخها نحو مياه مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والبر الرئيسي الصيني. وذكر الجيش أنه استخدم صواريخ تدريب منخفضة المدى لا تحلق بعيدا للغاية عن الساحل قبل أن تسقط في المياه. وكانت وزارة الخارجية التايوانية أدانت بشدة العمليات البحرية الصينية الأخيرة، حيث أكدت مجددا على أن بكين ليس لديها أي حق في فرض سلطتها القانونية في المياه الواقعة شرقي تايوان. عقد في العاصمة البريطانية لندن الاجتماع الوزاري الاسترالي البريطاني بمشاركة وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلز ووزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ. وأكد الجانبان في بيان مشترك متانة العلاقات الثنائية والتزامهما المشترك بدعم الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والطاقة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى مناقشة العديد، كما تطرق البيان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات ولا سيما التعاون في المجال الاقتصادي والعسكري وأمن الطاقة والتغير المناخي. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس ياسف ورقي يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر. إحياء اليوم العالمي لسلامة الغذاء. ورشة عمل في حجات حول تعزيز التراث الثقافي والتقاليد الشفوية. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات لليوم الثاني. الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية تجارة رقمية. تايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب. انتهت بذلك نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: معاكم ابو
1: هذو عيال زغال
2: انا
1: مسكين ده راتب تصمت امامي مسيني اي اي زعما كي تركب عندي خاطر انت تقوم بالي ازو راسي كمنك منقبركم كافي عندي
2: اما خصاب كن زي زحسر انت ايخو
1: نبقاس نبقاسينا املاحنا حيزنا ششابيتنا بملو زحرز الوس زي سالناسي نغن شايدن كنلوطن كاخطر اما دم ابساو
2: اما زمرعون النسنا ورا نعمت عندو يخونا تابو
1: زبت تقوم بالي كن صبت صبب كن زقف حتربح وراي نقير الناس ابالي
2: واو انا سي سامون رغيبو كونكورت عفنا دفق كيبلنا يفرح
1: حساب اللي بخدم مساجد زفر
2: انك ورد كحسبون زي قباني
1: انا عادي نقدام دقيري بحساب تقلس يلو لبخي وراي مرعاق بقوري قباني
2: انك ورد خمو
1: بالي لحان مساعد دخائهين وهين تبهين نحن لازم زبنا خان سمع
2: انكين

0: زي ما تقص
1: زي
0: تتخسكو انت مخاني دقاس بلا انا اسم خالتي ايمي بالي كان في الجيم يا تبل نزلا حوكا قوي لدقيسو للخيط انا سكدقس
1: هذا
0: دي سخط افا بيلكي دوغا بيلكي وقصا بالي دقسي بوانكي
1: كده
0: عارف نعي نعزا قالي عندك ساخلنا

0: نسيها يا تابي.
1: نسيها عند قفلة؟
0: هو
1: إذا أبرا عند الأطاق
0: هو لسه نسيها
1: قبل حس هذا جغل اللهم بدا أجدهم كلتف كلتف بلو فزز فزز عيد ليني هيزعبني
2: قد يوم الصحيح.

0: هكا خمس لك سن سيوط حاوش نو عادة رأي سن
1: عادة تصبر وين
2: نعنا بلا براح كاستيك نعنا ساندي وان نعنا لاتو وان نعنا بلا قزاتو وي ساندي ببغل تنعنا بروح سيا حاشاك سدرابا خبدي خاخو ورعو
3: امس بوي كفلا زي مهلاوم برو حزن وكل
2: اوه حج انت ما تقص انت مزبلو قرم
3: زبلك انسان
2: انت لا يمكن دم ما يوسي دملا
3: انت ما عبس بوعي زي قوي خايب زحلو خت على الناس اللي تعي
2: قنا أنا زقر من الساندي أبوي كفلا مقاشو مثل من نقرب كم يا بيلو ما تنعم من دعي
3: سبك هي الأخونا حد خاتو زي أس هندي من دعس هندي
2: زي أس قال الله تا ساندي قال الله تاو
3: ما عالت نوح مبر بعال كفوسي أنت نوح الله تا ساندي
2: أبيت بيت أبوي كفلا تخونو إزقر من زلو ساندي
3: أبوي ساندي انكو اكوالو مزاتو يكون
2: اوي صباح الحر صباح حبيلهم يمتمطو
3: اوي ساندي كخيد كخيد ما يمتي
2: ما يد ماركبنا انت ساندي زيت اسوا انت نكركبكني زماي انت ساندي انت نكركبكني اوي كيلا بلا كركبكني مركبسي

مرحبا بكم حيسام مطابلتنا، كفو ليكم. لك اليوم دلولي الأخبار اللي تقدمتو ككمال مسولف كله أس أخبار. رئيس إساس أفورقي من مصر أقبلام. إريتريا ومصر علاقتن دي بكل جوانب قل الترد قلش تفقيام. إريتريا دي بلاد فناتا وعلاتات الدينة شاركت. من أخبار خارج هي اتحاد أوروبا دي بروسيا أسرة أولية دورة منع كمسل أسبات حبرام. بريطانيا وأستراليا دافعت أمن لركز اتفاق فرميام. أمريكا دي بتأورت وارنوية الأفغارات ميزانية كمسل وقالتا حبرام. من رس أخبار التفاصيل الأخبار. رئيس إسياس أفورقي من يوم 7 جون ديب جمهورية مصر وديالات عن حزيارة شقل اندات ماما يوم 10 حتى جون قدم الزهراء بلام. رئيس إسياس دي مصر ديبات عن حديبو مصر رئيس عبد الفتح السيسي ديبا وديهدك تاريكي ونايحوت النت مستيوت إريتريا ومصر ديبلت وقالت مرحلة معاونة تقل تبتع دي مجال اقتصاد سياسة ودبلوماسية مصدر قل تتنسى بأساس لقبت مفاهمة لتبات صحة اتفاق دي برزق عساك مسلومة بنية تحتية مينات مواصلات وراتات ترود قل لقباء لخصصهم جهات ممرح شغلها بام. بأساس إريتريا ومصر دي مجالات تعدين بنية تحتية مواصلات بحر ودي بمينات للتصابة أنت أوروت مينات إريتريا وفنته عسب باسع ومارسا فاطمة فريات أدوية بنية أبيا سكن كمسلهما قلقليتن لدولة بأرض وبحر وبابور مدر متصابات قلهل بحبر قلشك آيات تفقيام. رئيس إسياس ورئيس السيسي بل اللي دي بقليم بحرق عياح مقبايم بفقارت حيك الأفريقيا وعلم أهمية حبر ديبلابو قدي تتطورات اقتصاد سياسة ديبلوماسية وأمن هدك فايح ودوم. لكن دي بنتو رئيس إسياس ومسولو لسافر حشم دي بمدينة القاهرة دي بمتوحمسة كيلومتر لهلياء مفرية وهيبة قدامات مؤسسات لو دوا زيارة مؤسسة فريات أدوية جي بي تو فارما لاقتصاد منطقة سويس شركات حطين وأسمنت مؤسسة أساسية مصانع مصر كمسلوما مينة عين السخنة ودي بنية اللي يتحدث مدينة لكم كم علام. وزير عثمان صالح مصر رئيس إسياس أفورقي سفر علام. إريتريا ومصر علاقة بكل جوانب التردى ودي بأمن حبر قلشكايام يوم 10 جون دي بلاف قرايهو ناي حبر شرح صحفي التفقايام. وزير خارجية السيد عثمان صالح ووزير خارجية مصر دكتور بدر عبد العاطي يوم 10 جون حقلا ودوهدق دي بلهبو ناي حبر شرح صحفي تاريكي وناي حوتنت علاقة إريتريا ومصر كمسلهما رئيس إسياس أفورقي ورئيس عبد الفتح السيسي يوم 8 جون دي بالقاهرة لودوهدق فايح دي مجال تعدين بنية تحتية مواصلات بحر ومتصابات مينات تورط مينات إريتريا فنتهي عصب باسع ومر صفات ما أفريد دواء بنية أبيع سكن كمسلهما كلت لدولة بأرض وبحر وبابور مدر قلت صعبوت دي باتفاق كمسل باتحاك كدوم. دي بلا مناسبة مصر قلت

0: ሲያደት ሰላም ወመስኮበት ኤርትርያ ታመት ምራዳ ኣከደትም ዲብቅ ደይ እምን ባሓር ቀያሕ ወናይ መንጠቀት ሄ ሪስ እሳያስ ወርኢስ ኣልሲሲ ስያደት ወምልክት ድወል እትሓድ ለለሓሽ ምስባታት ቃኑን እዲና እግልትሓሸም ስን ምህም ክምሰልቱ ክምሰላት ተፈገው እንደ ሻርሓው ማእሰሳት እዲና ዓየፃት መስኩበት ወተጠውር ሰበተን ዲብለ ገብአት ደውለት ግልአት ተረወደተን ከዲ ምህም ክምሰልቱ ኣፋመው ወዚር ዑስማን ወዚር በድር ዲብ ደንጎባ ፍንጌ ሰብሰልጠት ኤርትርያ ወምስር ዲብ ኣስመራ ዋልቃሂራ ለገብእ እጅትማዓት ክምሰልዎማ ዲብ መጃል ናይ መንጠቀት ወካርጅ ለትህለ መዓውነት ክምሰል ተላሌ ኣከደው ኤርትርያ ዲብ ዝክረት ኣምዕል ኣፍሪቅያ ወ63ይት ሰነት ማእሰሳት እትሓድ ኣፍሪቅያ ክምሰልዎማ ሰልፋይ ዋዕላ ዲና ሳይንት ፔትርስበርግ ሻረከት ተፋሲሉ ምን መንሱራ ዑስማን
1: سفير إريتريا ديب قطر السيد علي إبراهيم ديب الدوحة لقبقى أمعل أفريقيا وسسة وسلاسيت سنة متأسس اتحاد أفريقيا إريتريا ندوكل شاركة لأتي يوم سمان جوم لقبقى برنامج ورس تأريك وعادات شعب إريتريا منابرت وبزحي قرمت لببس وقوميات إريتريا وبعد سوالف مجتمع لشرح عفايك مسلهما برامج عمار إريتريا ديب لتفنات أبكات سياحة لشرح فيلم وسائقي ديب عيفيت قدمة بيس حتى لتقدم عفاي متعجب حقو العفو بخصوص ناي امان عادات وتارك اريتريا زياده قل امره لبوم مراد شرحو اللي كنا ديب انتو سفير اريتريا ديب فدراليه روسيا السيد بيتروس تقاي من يوم 3 جون ديب مدينه موسكو روسيا ديب لقب سلفاي وعلى اقتصاد الدنيا سانت بيترسبرغ اريتريا عند وكلا شاركه سفير بيتروس مطمطور له وعلى مثل مؤسسات بزحات وشركات اجتماعات دوده ديب معاونه حبر هدقا برئيس بلاديمير بوتين لتمرحة ومن 144 دولة لما تصوحد 14,000 مشاركين لتحدر وعلى مؤسسات تجارة واقتصاد ديب حتى عقلو للأتراك بن ديب 4 عامود للتنكبة بهلة ديب معاونة اقتصاد الدنيا حياة اجتماعية ديب زمن تكنولوجي وناي لما تتجه تكنولوجي دوار ودارة مجتمع للتنكبة هدقبة بجهة بعدت جالية إريتريا ديب جدة ودوارة تيوم 6 و7 جون ديب لتفناتا مهنة حكمنا لشك إريتريين لشاركوا ديبو برنامج حكمنا وديت لأبمة مماي قنصل دولة إريتريا ديب جدة ودوارة السيدة عبد الرحمن عثمان ومسؤول جالية إريتريا ديب جدة ودوارة السيدة عبد القادر مالك لتنزمة ومعاونة مسلس بدالة عنتات السقافة محبر مراعية عافية جنيت فلزات كلينيك راما مراعية قربت كمسلهما كلينيك سنبولا لقب برنامج قل حد أوروت ألف ديب جدة ودوارة لنبرو إريترين حر كدمات فحوسات تهيبة ديب دونغو بهي ديب برنامج لشاركون شهادة حمدي تهيبت
0: ديب حقات عدات وصوالف مجتمع واجب ديب أجيال قلت عديل أماما إتا أداكا بليت تمتما ورس عدات وليت كتب عدات للكزة حفظ እቲ ዮም 5 ወዮም 10 ጁን ገብአ ለመክተብ ዓዳት ወርያደት ምድሬት ሓጋት ለትነዘማ መጃል ሕፍዝ ዲብለ ምድሬት ለህለ ተሪከ ኣርዛቅ ወውርስ ዓዳት ሕፍዝ ትሩድ እንደ ገብአ ዲቡ ዲመናፍዕት ምጅተማዕ ለገብእቡ መጃላት ግልክልቀት ለኣመማት ገቢ ኣብሪሒቡት ሃደገ ዲቡ مسؤول عادات وريادات السيد عثمان محمد سعيد سكان ديب دوار دوارهم لهلا ارزاق طبيعات وعائلات للتنفع ابو تاريخي يثبت محافظه اندقبا تقلو مجال سياحات قلت اوروكم سلومه ليتكتبنا بار حفز لقب ابو مجال اند تخلق اجيال للتنفع ابو تاريخي حفز لقب فانام مدير مدينه حقاد السيد نصر اب برختاب ومسؤول عادات السيد زرقو درار ابجهتهم عادات وسوالف اساس تاريخ وهويه مواطنين كم سلط حق الحبرو مديريه حقاد بارزاق سياحات بعمت بزح قوميات هي فونتي رزق ثبتهم قلت اورط دي بقى بجد دقاقيت وادارات بلا توكلات قلت ما تحسبهم ديبلو مناسبت مسؤولين مؤسسات حكومة ليتم تماور سعدات وليت كتب نباري قلت أور لسدي تودي حق الهبو اللي لتابع لجان تأسسها ومهم لاتو في ناتات حلفاهم ديب مديريت دباروالة فاناتا مهنات لدرسو 385 أنسات لبطوم 450 وكل شباب تيوم 9 جون دحرون لمن كله اسك سلس ورح فعل ونظر لدرسو 75 تكنولوجي كمبيوتر 77 جلال جغر 33 نقشوت واتغارم كلمت 77 هي اولاي رادي توم لدرسو مسؤول محبر وطن شباب ودراسة ديبل مديريت السيد داويت منغستاب دي بس مع كلمة هدفنا إلى تأهيل مقدرة مهنة شباب اندت وقالت أروحاتهم كمسال قدرو اقلق بقى كمسال تحق والحبرة مشتركات لاتن مؤسسات ولجنة مسانيت وشباب لودو وقعي حمدام محبر وطن شباب ودراسة بهلية الوم موهوبة دروس اقلن سؤو وديا ولهلية دور ودي لها دور لتحمد كمسلطون لشرحه ما مقرحي شغل إدارة مديرية دباربا السيد تقلى مريم قبريسوس ومسؤول مجلس أقليم قبلت أستاذ والداي قبري ديب شباب تقبل اللي تفيرارو تطورت مقدرات بقبي علم قبا من قبي حياة مجتمع قلت تتغير دورو كل كمسلبو أفهمه مسؤول محبر وطن شباب ودراسة أقليم قبلت السيد قرماي قبرو بجهتو مدحلت رقبامو لهلو مهنات فعل قلت أورو وقل لك دوما أبو حق ولا تفاقده دي بدوارهم لهلا أبكات دي منفعتهم اندق أيرو منابرتهم قل أتحيسو هي تفانام دي مديرة عد غيح بمناسبة عسر جون أمع الشهادها شكالة لشاركو دي بوراتات كيوا دي مقبرة شهادة قبام اللي من شكالة مدنين بوليس جوازات أمن نايكرس ومحكمة محابر وطن جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة تجديد وسجن كمسلومة مؤسسات مواصلات واتصالات بعمت زياد سلس متنحر لشاركة دي بورات أقدا كان عجي لركز علام بجات بعدات دي مدينة عدقايح اقل مؤسسات هيبة قدامات بهلت هوتيلات وفنادق فهمهم دي فعل راتع ودافعات جرائم اقل لعبل أمام محادرات اتيوم عصر جون تهيبام قائد بوليس مديرية عدغايح كابتن كيداني فتوي مؤسسات هيبة قدامات مثل بوليس علاقة تردد اندو دايا برا من قانون لا تؤفعال اقل دافعوت جريمة جريت من قبهي فدحوت وبعال جريمة اصبطوت مسؤولية كمسلتو ابراهام حيث متقبلتنا اخبار كبات عدي بلتم مام هلينا ازلتو نتعدي اخبار خارجتم اتحاد اوروبا دي بروسيا اسرى اوليت دورة منع كمسل اسبطة حبرام اللي منع حديث اقل زياد 170 مؤسسات وسبحتوت الامامات قبي اقل حد ساعة بنكة روسيا لشمل كمسل تأمور هلام اتحاد اوروبا لمنع مال للعطل ومبادلة تجارة لمنع كمسل تو اند حبرام دي باقتصاد روسيا دمار كبوت كمسل هلقلو جيماما لمصدر لسقطو حكومة روسيا بجهتام اقول لك كف بليس كمسل تهيب دي وحبرت كليت اتحاد اوروبا من سنة كل الف وعسرة وكل وحار ليتا زياد كل الف وسبع متسبمز شركة روسيا كمسل معنعا للحبر تقارير روسيا ما دي با اتحاد الا شاب بليس هيبة الليت الا دي بنوس نوس تتنسل الليت مصدر فنق كل لجهت لهلا فرق كمسل كيلمو تقارير لفهم بريطانيا وأستراليا دفعت أمن لركز اتفاق فرميام الاتفاق وزراء دفاع ووزراء خارجية ناي كل الدولة اتيوم عصر جون دي مدينة لندن التودو هدكتو لتفرمام الاتفاق حديث كل الدولة ألات عسكرية وحبري قلت بادلة ونزوم ناي حبر تدريب قلت هيا للاق عدران كمسلتو لوزراء فهمام هلوم بل اللي بريطانيا وأستراليا دي بتأورات معدن مجال فدا وعقل صناعات قل السادية كم سلطو أتأمريم كليتاً لدولة دي بي إي مسكوبت ناي منطقة مقباي مفكارة حي حالة يوكرين وحالة إندو باسفي كم سلحت قيامات حبرام أستراليا قدم 4 سنة ساب مارينات قل تملك للاك أدرى اتفاق مثل أمريكا وبريطانيا كم سل فرمات للذكر أمريكا سنة 1905 دي بتأورت صوار نووية لأفقارتو ميزانية منك قدميها على السنة بحد أورت ربع كمسل تعبت حبرام بأساس اللي السنة 1904 دي مجال حد 65 بليون دولار لأفقرات أمريكا التحالف سنة العدد دي بحد 70 بليون دولار وقالتهم سوار نويت لما لك سع لما لك سع دولة عالمنا السنة كل 1025 سوار نويت قلت أورت بحبر 110 سع بليون دولار كم سلاف قرية الحبرة تقارير التحالف حمس سنة دي بمجال بعمت زياد 470 بليون دولار كم سلاف قرية أفهموا دي بزحت مشاركة لا تندول سوار نويت وتدت لهلية أمريكا دي بلا منطقة بتوسك

ዋርቅልት እንዳ 6-7 ትሓብርም ለስታት ታብዕ ልህሌት ሩስያ ስያደታ እግልተ ዕድምን እለለ ተሸብህ ምስዳር ክምሰል ነስ ዲብ ተሓዝር ፃንሓት ህሌት ኣሰሓባብ ኔቶ ለኣፍራያ ሩስያ ቀደምላ ዲብ ግዋሪሃ ላታ ቤላሩስ ፅዋር ክምሰል ወተድ ልዘከር ስዕ ሜልከት ፅዋር ነውየት ዓለምና እብ ዓመት ዝያድ 12,000 ፅዋር ነውየት መልካ ዲበለያ ለባዝሓ ናይ ኣምሪካ ሩስያ ወቻይና ክምሰልቲ ልትሓበር حيسام متقبلتنا اليوم دليل على اخبار قدم تمام ارس اخبار بدقمان رئيس اسياس افورقي من مصر اقبلام اريتريا ومصر علاقه دي بكل جوانب قلت ترد قلسك تفقيام ኤርትሪያ ዲብለት ፈናታ ዋዕላታት እዲና ሻረከት እትሓድ ኣውሮጳ ዲብ ሩስያ 20 ደውረት መንዕ ክምሰል ኣስባታ ሓባራ ብሪጣንያ ወኣውስትራልያ ዳፍዖት ኣምን ዝረከዘ እትፋቅ ፈርማያም وديب آخر ديب طورت صور نوية لأفغارتا ميزانية أمريكا كمسا الوقلتا تحبرام حيث متقبلتنا ما تابعتكم ديب نحمد لقل يوم ودي اليوم على الأخبار ديب اللي تام هلا ودحم ميو

0: أنت خبرت نسقك بأخ مسمع عبيخني مبرانا كونا تطعنا خيرك نعادك مصيلك
1: أنت سيكو أنا كون مزغبر كون غير يبلي
2: هاندا بزيت تصبح حياتك تركب كل حاجه نعلو كدبالو
1: زين فلتو كاي تغيرنا كان مجمريا بصحابنا مصاي نقول كون ما عرفتو كاي خلينا نلو
0: حجي نسوح ما غيريلك افتونا تويتوي
3: سنك ذا فيلم زي اكو دلغا اسمرا حفيراتن ندي هرقصا بدخل كايو صرفي ما سحق هاي شجيتوم قدم حجي خمس ناتي بحريات حيزوم دحلفو هيوت استمغيره ابزعمت زي امالت كندمتاي تصاورت يوم كندمتاي زلفاتاتي خط تصاور كبيد حجي خمس تقدم حجي الصرح زنوركو املاخ مسكن كبر بكاي ماسي تسكفك قد غين سبك اسو خستو بلا طرح يدلك حجي كن افتي تواصل اذا اتتسب افتا خبره اتي سي وين حفتي وكيل وين بوي وكيل يتصرفن دلو بعد حجي معرق ندو تمسيتو يتعذيب واسب كبرها بو ابزخد كو بوتا صبو حدا معلت كن داير سعو مس اسياس صالح راشا بكاتيدرال تراهيب ناسي افتخرنا نزارار بنيرنا حنت سبيتي غوفيلنا كورنا عين على لنا نحنا ساقا طويلة بتياس في تي رقيباتنا بس ما أقول نفوس كدوس نقوم درسنا عكر رأيلاتنا دعم تسمعين شالو معرق ندودي لا تتسألي إلى اللقو حجي بتحد وقن كندوس لتسألات نس قل أبيليا اللقو مالتي بتسرح كحسبه اللقو قلن سباي تلاغا يوا بزماعاتي أمو نقوم دري نبوتاي رخيد نيرا راشا تسمعوه أتي يا دي ما رأيت عم ترى أخونك قال له إيه بعد فل تهكت عمزة ألام حافتو قال له لا طعن سويت غير هذا يا خاب زير سعن مر بزحي والدي سلزين أوديونس كبريبكم سلز تعذبكمنا قال لي لا يكون أنا عمت مل واجهيبكم كتريونا كاب جزيكم كاب كل نجاركم كبرت يابكم كم تتسبيتكم حقشناكم كم كأنك تسفان قبر

رئيس سياسة فورق يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية. مشاركة إريتريا في فعاليات بالدوحة وروسيا. ورشة عمل في حقات حول تعزيز التراث الثقافي والتقاليد الشفوية. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات لليوم الثاني. الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تجارة رقمية. وتايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب. أهلا بكم مشاهدينا. عاد فخامة رئيس سياسة فورقي إلى البلاد اليوم 11 يونيو عقب زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية. وخلال الزيارة أجرى الرئيس سياس مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. كما توصل الجانبان إلى اتفاقات تهدف إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة الثنائية، وخاصة في قطاعات الثروة السمكية والبنية التحتية للموانئ والنقل. وبموجب هذه التفاهمات اتفقت إريتريا ومصر على توسيع التعاون في مجالات التعدين والبنية التحتية والنقل البحري والربط بين الموانئ، إلى جانب تطوير الموانئ الإريترية ولا سيما موانئ عصب ومصوع ومرسى فاطمة، فضلا عن التعاون في صناعة الأدوية ومشروعات الإسكان ودراسة مشاريع الربط بين البلدين بوسائل النقل البرية والبحرية. كما بحث الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة البحر الأحمر والشرق الأوسط والقرن الأفريقي، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية. وفي إطار الزيارة قام الرئيس سياس بجولة ميدانية شملت عددا من المؤسسات والمشروعات الاقتصادية والصناعية في مصر، من بينها مصنع الأدوية جيتو فارما والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصانع الحديد والإسمنت ومجمع الصناعات الأساسية المصري وميناء العين السخنة، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء. ورافق الرئيس سياس أفورقي خلال الزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. شاركت إريتريا في احتفالية يوم أفريقيا والذكرى 63 لتأسيس الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ. ففي العاصمة الدوحة مثل سفير إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم البلاد في احتفال يوم أفريقيا والذكرى 63 لتأسيس الاتحاد الأفريقي الذي أقيم في 8 يونيو الجاري. وتضمن البرنامج عروضا سلطت الضوء على التراث التاريخي والثقافي للشعب الإريتري وأنماط الحياة والأزياء التقليدية لمكونات المجتمع الإريتري، إلى جانب مواد تعريفية بالمقومات السياحية وفرص التنمية في البلاد من خلال فيلم وثائقي قصير. وقد أبدى الزوار إعجابهم بالمحتوى المعروض، معبرين عن رغبتهم في التعرف بصورة أوسع على تاريخ وثقافة إريتريا. وفي سياق متصل شارك سفير إريتريا لدى روسيا السيد بطرس تشاغاي في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي انعقد بمدينة سانت بطرسبرغ خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري. وعلى هامش المنتدى عقد السفير لقاءات مع عدد من المؤسسات والشركات لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وشهد المنتدى الذي أقيم تحت رعاية الرئيس فلاديمير بوتين مشاركة نحو 24 ألف مشارك من 144 دولة، وناقش قضايا الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي ومستقبل التكنولوجيا والتحولات الاجتماعية في العصر الرقمي، إضافة إلى قضايا البيئة والإدارة العامة. من جهة أخرى، نظمت الجالية الإريترية في مدينة جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية برنامجا صحيا تحت شعار مجتمع صحي برعاية صحية سليمة، يومي 6 و7 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من الكوادر الطبية الإريترية العاملة في مختلف التخصصات. ونفذ البرنامج بالتنسيق بين القنصلية العامة لدولة إريتريا في جدة والجالية الإريترية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية، حيث استفاد منه نحو 1000 مواطن إريتري مقيم في جدة وضواحيها، وتلقى المشاركون خدمات فحوصات واستشارات طبية مجانية. وفي ختام الفعالية تم توزيع شهادات التقدير على الجهات والأفراد المشاركين تقديرا لمساهماتهم في إنجاح البرنامج. عقدت ورشة عمل في حقات هدفت لنقل ثقافة وقيم المجتمع بشكل صحيح إلى الأجيال القادمة، وركزت

على تعزيز التراث الثقافي والتقاليد الشفوية يومي 15 من يونيو الجاري. وهدفت ورشة العمل التي نظمها مكتب الثقافة والرياضة بمديرية حقات إلى إجراء دراسة شاملة للموارد التاريخية والتراث الثقافي في المديرية، وتمت مناقشة الأمر باستفاضة بهدف إيجاد سبل استخدامه لصالح المجتمع. وحث رئيس قسم الثقافة والرياضة السيد عثمان محمد سعيد السكان على تطوير قطاع السياحة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحتويات التاريخية التي يستخدمها المجتمع، وتمهيد أرضية ملائمة لدراسة التقاليد الشفوية والبحوث التاريخية لتستفيد منه الأجيال القادمة. وقال مديري مدينة حقات السيد نصر برخت آب ومسؤول قسم الثقافة السيد زرو درار من جانبهما أن الثقافة والقيم هما أساس تاريخ وهوية المواطنين، وتزخر مديرية حقات بالموارد السياحية بشكل عام وبالتنوع العرقي بشكل خاص، داعيان القرى والإدارات إلى بذل المزيد من الجهود الجارية لتطويره. وبهذه المناسبة قدم مسؤولون من المؤسسات الحكومية توضيحات تشجع على تطوير التراث الثقافي والتقاليد الشفوية، وتم تشكيل لجان للإشراف على هذا الأمر، وتم الخروج بتوصيات مهمة. تخرج في 9 يونيو الجاري 452 شابا بينهم 385 من الإناث تلقوا تدريبا في مهن مختلفة في مديرية دباروا. والشباب الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة شهرين إلى 3 أشهر هم 75 في مجال تكنولوجيا الحاسوب، و77 في مجال تصفيف الشعر، و33 في مجال الحناء والمكياج، و267 في مجال الإسعافات الأولية. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية السيد داويت منقستهاب أن الهدف من التدريب هو تعزيز القدرات المهنية للشباب ليصبحوا مكتفين ذاتيا، مشيدا بالجهات الشريكة ولجنة أصدقاء الشباب لمساهماتهم. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبارو السيد تخلي مريم قبري يسوس ورئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي قبري من جانبهما أن اتحاد الشباب والطلاب يعمل على إنشاء منصة لتدريب الشباب في مجالات اهتماماتهم المختلفة. وقال أن الاستثمار في تنمية الشباب يمكن أن يلعب دورا هاما في تغيير حياة المجتمع إذا تم تعزيزه علميا. وحث مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو حث الخريجين على تطوير مهاراتهم من خلال العمل، وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لهم لتحسين سبل عيشهم. قام موظفو الخدمة المدنية بنفير في مقابر الشهداء بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء. وشارك في النفير الذي هدف لرعاية الأشجار أكثر من 300 موظف في الشرطة والجوازات والأمن والمحكمة والاتحادات الوطنية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومصلحة السجون والإصلاحيات ومؤسسات النقل والاتصالات. من ناحية أخرى عقد سيمينار يوم 10 يونيو الجاري في مدينة عالدقية حول القيم المجتمعية ومنع الجريمة لمقدمي الخدمات مثل الفنادق والحانات والفنادق. وأوضح قائد شرطة مديرية عالدقيح النقيب كداني فتوية أن من مسؤولية مقدمي الخدمات إقامة علاقة وثيقة مع الشرطة لمنع الأنشطة غير القانونية وكشفها إذا تم ارتكابها. مشاهدينا عشرتنا هذا التواصل من الفضائية الارتياء، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام. وقال الجيش الأمريكي إن أحدث هجماته استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في إيران، ردا على ما وصفه بعدوان غير مبرر ومستمر من طهران. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه رد بشن هجمات على 18 هدفا عسكريا أمريكيا في قواعد جوية في الكويت والبحرين، بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. وذكر لاحقا أنه استهدف أيضا قاعدة الأزرق الجوية في الأردن الليلة الثانية على التوالي بإطلاق 12 صاروخ باليستي على القاعدة الأمريكية. هذا وفادت وكالة أنباء إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن في أنحاء البلاد، وبرر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست هذه الخطوة قائلا إنها محاولة لإجباء
إجبار إيران على إبرام اتفاق لإنهاء الصراع. وأقلقت إيران المضيق في حين تواصل الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية. خلال قمة الاتحاد الأوروبي وكوريا التي عقدت في بروكسل في 10 من يونيو الجاري، وقع الاتحاد الأوروبي وكوريا رسميا اتفاقية التجارة الرقمية، مما يمثل تطورا جديدا في شراكتهم الاقتصادية، ويؤكد التزامهم بتعزيز التجارة المفتوحة والشفافة والقائمة على القواعد. وينظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة ملموسة نحو تحقيق توجه الاتحاد الأوروبي في بناء قواعد للتجارة الرقمية من الجيل التالي في سياق اقتصاد عالمي يواجه تقلبات وتجزئة متزايدة. وستضيف اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لوائح عالية المستوى وملزمة قانونا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2011. وبحسب كلا الجانبين، فإن الاتفاقية ستفتح المزيد من الفرص أمام الشركات والمستهلكين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقليل حواجز المعاملات وتعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي. أطلق الجيش التايواني صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة في استعراض لكيفية محاولة صد هجوم صيني. ورغم اختبار نظام هيمارس الذي زودت به الولايات المتحدة تايوان، كانت هذه التدريبات بالذخيرة الحية أول مرة تطلق فيها تايوان صواريخها نحو مياه مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والبر الرئيسي الصيني. وذكر الجيش أنه استخدم صواريخ تدريب منخفضة المدى لا تحلق بعيدا للقاية عن الساحل قبل أن تسقط في المياه. وكانت وزارة الخارجية التايوانية أدانت بشدة العمليات البحرية الصينية الأخيرة، حيث أكدت مجددا على أن بكين ليس لديها أي حق في فرض سلطتها القانونية في المياه الواقعة شرق تايوان. عقد في العاصمة البريطانية لندن الاجتماع الوزاري الأسترالي البريطاني بمشاركة وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيد كوبر، ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ. وأكد الجانبان في بيان مشترك متانة العلاقات الثنائية والتزامهما المشترك بدعم الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والطاقة والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا. كما تطرق البيان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، لا سيما التعاون في المجال الاقتصادي والعسكري وأمن الطاقة والتغير المناخي. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس سياسة فوق يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية. مشاركة إيرتية في فعاليات بالدوحة وروسيا. ورشة عمل في حقات حول تعزيز التراث الثقافي والتقاليد الشفوية. أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات لليوم الثاني. الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تجارة رقمية. وتايوان تطلق صواريخ باتجاه الصين من راجمات متنقلة خلال تدريب. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مرحبا كمير ود عمير.
1: مرحبا.
0: دحان ريكو. ما له دايما مبروك لبا.
1: الحمد لله.
0: احنا معليش حق نحضر ريق قدرنا معليش بس.
1: والله ثنا يبارك لنا ادم. لكن ما تهاجيت منه ولا ما لك.
0: ها.
1: مناسبة وداع بايك وفتايك قلت امن لبلا. الا هي امانتك. احنا يومك كذا عد فتاينا وخير ماينا ومقبلاينا فرقنا. وبورن كرمه هي كان باينا وباينا امرنا.
0: بس.
1: ايوه. كانوا سوا مالا دحان وعل.
0: مالا دحان بل. كذا احنا مسبسوهم اللي ما
1: انت من اباينا ما من يتقبي مثل لك ايبت وعزة نفس لابو مليك
0: اعوذ بالله بالله اباي قال بكم بل تفبل طحوكاتو انا اللي حدور يقلو بس حق قدر لكن السلف مقاكا ومراك بتاك بل هتا تقرب
1: مقابو كتبال تحد ليك مقابو كتبال تحد ليك لبيل كم انتبل يتكبت منك ها يتكبت منك عن كل رأسه انت من نمس اللي باطرو ومسيلي لهيبو ونسوها مثلك على الكل انت لكن منا من هداية شغلهم لعاوة مثلك على الكل آدم أنا بدي أحش معك على الكل يوم لكن حشمتي الليل إلا أقلا وديك أبقبا وديك بس
0: ملي أنا أمتا يتأمرت قاريد حاريتي يتاكرا كوكون دي يكون من هداية كتعبك يا لبنت أنا فهمت أحوك أما تقبل لك هذه إلا اتدول أنا حاسب أنا على الكل
1: لا لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا
0: صلى على النبي
1: أبدا أبدا أنا قاعد كحد على كنديكم إسرائيلي كحجوزي أنا كل رأسي يتكبتر منك
0: سلعنا من كذا
1: يتكبتر من قبل كليكم ولا سفر هي هذا لا سفر من نهدا يقدر تعرف خطأت كنديكم سفري على كواتي على كذا
0: مين عاوز ما لي بقب سلع النبي
1: الله مسلم
0: أول شيء ده أنا عاوز أنت أول بقبيت هاجيني زين رب فاتيك وادا ما تركب ليك شيطان عاوز كم بلطح
1: شيطان عاوز شيطان بدي عبوز أنا بدي عاوز كل شيطان
0: لا حول ما حالته هو النفر هنا من يديك هو مو بزحته اللي سبحان الله
2: لا حول ولا قوة

0: مرحبا مرحبا عليكم السلام. مرحبا ابو، مرحبا ابو داود والدافي. لما ناجي دابي اللي تهلك دنقشيش تبعد هب صافي. لا تحبنا ولا امسي سافلناه حنادي. مرحبا يبا كفو ليك كفو. يا سلام يا سلام يا سلام. بدير واسك منك احنا كميت عريبا يا ريسن تاسفي. ها عاد سلام بلونا يبا دوي كله سلام بلو. مرحبا يبا مرحبا كير لها بكا كير لها بكا. بس دا روم حلفه ما شاء الله دا يوم روم حلفه. بس السلو كسلو يبا السلو. مرحبا مرحبا مرحبا ابو.
1: لا لي يا لا لي لا لي ولا لينا يا اوه يا لا لي لا لا لي ولا لينا حلال بين لا لي يا لا لي لا لي حدا رحونا
0: يا اوه يا لا لي
1: سنا حلف عيادنا حلال بين لا لي يا لا لي لا لي وبشكوما
0: يا اوه يا لا لي
1: مغرع سنا حب مكونا حلال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: من الهالوين
1: حرقه يطبر حرقه يطبر قصصك من الهالوين مرحبا
0: يا زين لا لا لا سبحان الله سلام ابنا ايه كحذر قدام مناسبة طح وقرمت له لتريح ومن كل هي مناسبة حرير
1: حبيبي
0: عيد لما قالت عمار وسلام ومت قدام لك هسه العريب اللي بكون
1: حقيقه حقيقه حقيقه يا ريت سنه ما انكاتو كميل سنه ما انكاتو العيد حريت ما شاء الله وتبارك الله عيد هليوتنا وجنسيتنا سبت قبا كل عيديو وسن قرمه وقامله ما شاء الله وتبارك الله اناس وسيد نوش وعبي اورودك ابقبي يعني وشعوره ابنيارت حالفي ابنيارت ما شاء الله وتبارك الله انت لكن بس كميل حونا شويه نايل ندالك هات مسلني اسك هذا بس تموم تمثلي هيك
0: لا لا لا لا انا زياده منكم حبه لبي شعب الاسيا كل ريكه نادلة ومنادلت ابت فنات اقبول ابدمو وبالهبتو
1: ايوه
0: ومالو عد حرره وزيادات عقبه
1: ايوه
0: ازيمه اكل وعرض اللي بعيد هلا بس الداله
1: يا ريس
0: الداله ما تنى الليله
1: ابي ابي ابي ابي بس انا امره ليكو سنه امره ليكو كميل سنه امره ليكو يبا عدنا يعني عد عياد وعمار تقبا بس مداليتنا دي بقى كانوا هلا لهي أيوة. دي بقى كانوا هلا مداليتنا بس رئيكا وهداي وضحو كاما ما شاء الله وتبارك الله يعني سنة حلفة سنة حلفة وداود يفديكو أنا يفديكو هذا بس يعني مبروك بلو إيه يبي لي إنك أتفاني إني مبروك لبلاك على إبا
0: بارك الله فيه يا داود سيادي سيادي بيعرن يكون وما تين على هذا يا لكن ترفع منه لبو ترفع منه لبو هذيك حلال سمعني مثل داود تتابع لك انا هي مثل لنا فرلة تعبان هداينا حد قوا بقى علينا مسوده تاقع الكمس
1: يا ملايك ميل انت كفكم سلوت بلي يا اخي اللي زن كان بلو بلاك ليكو ما تاتال وزن بيت تاقع كل رسو هي كوتراك بقى لي وهداينا وضحوك هي بقى له لو قلت امر هداي وضحوك بقى على لبوني
0: زن يكون الاحداث زن يكون انا عند الحكماكم وعند اني وتقولت الوالا بنريكم بس امر كل حمينا كمان
1: لا لا هذا
0: زمن زمن بعدها تنفع
1: كيم والله بس ابدا ابدا انا لكل رؤوس يسمعوا سمعنا لك اللي زن وما تقاتل لا يوم ولا وانا يفجر بي لك كيم والله يا اخي هذا مش ستي
0: شاي شاي شاي
1: بركات بركات سني تمسال ولا تقدم بقول ليها تتمات لي
2: مناسبة كميل دراز وتمنيت كيب بيت مني أحضر ما تنقص مني نقص مني ألوه ريشاي هلا بيلو كبك أبوني تعال بنت رئيت
3: السلام عليكم
4: عليكم السلام
3: سلوما
4: انتيتو
3: مرحبا كيف اسمك حبيبة
4: مرحبا بابا
3: الحمد لله ميت بديكي انا هنا اتهداني عدو بيك ميل كميل ايكوكي بس الا سال مجلس هذا فيك هلا بيكو وشاقلكم كل قال حكمة تقوم بايج
4: نجات اذا موك جري يريك وقت بني كمان من تبر هو اتصل كدي بي انتي ما كان ما كاينام كاين كدي بي
3: انتي بلا سلمى ابا ياكل كاين بحر دي ما كاين
4: كان ده انتي ما كم سلهم قبتينا دبي
3: ابا ياكل ابا بيت سلوما اتهداني وضحوهم يعزموك
4: يعزمونا وانتي ما يسالك منينا وحرقت امري بعرفكنا وقعي باينا في الرقام لينا
3: ميتو ترسعوا قبل سلوم
4: انا امر انت بدا اليوم وحرحنا قرابي حنا انا كنت ترسعونا بامامة ودواء ازمونينا حنا عدريشا هي كيد ما تنديكم بيرعت حناني
3: هي كم انتم لبيرعت
4: كلكم لدي ولا عليكم كرا انت هي من لما نزمت عليكم ما قلمي عزمتينا
3: سلمى اول عزومات بعد مناسبة العزمكة لتعزمها هي بلع ساكت اكيد تتهاجين ويتتعيريني تامري انا هي بر ليكو وهتوم هيني ان الامر ودواء يقبلني
4: سمعيني سمعيني انت اول تاكل طوم دقتي تتكارميني انت نوس من تبرهي انت وافقتك يوم كلكم بتامرك هينام انتم
3: سلمى ولد ادم انت مقبل انكي اذا انت كنا يتبليني نوس لمناسبه ريك سلوما حجي انت كم ناقصك منا لذته بديت مني وانا ما برشا لكم اذا انت من نس جاي وعلي لا بعدام ما صم الامره
4: اول انت رح حكيت بري وقلوم يدافعي كلكم كاينام انتم ريشايت ويهلا سلمى هي بعد ميتا بيلو وانت ما تكم سلو أزاي بعدك من قبل بعدك تهاجي
3: أنا بعد حتى لبي أنا لكن أقول كندا سافل لكم مثل كل تهاجك ما أتقت ليكو ساكت أبزن أدام كي تكسري وياي تتعيري
4: أول أنا مزن نهايتي أنا لأمان هتاتا لأدام هي نبلا كليكو من نقل حتى أمره أزاي وقتي حريكيني مش قولت ليكو حزيكم قبل حريتها معلمتي

0: جوكا الا هجر قليت بي لعلكي اتقدم سلمى وقدم تمنيت كل راسي تتقيم
1: حنا قلنا تقارب ليت ان عندي كون قلت بس علىبنا كان مكيت ندري ها اقول العزومه على تلوم ابي ولا هي امانته قدام واجب يعزمكهم من قبل وقبون البلاكه واقونون البلاكه ولا هي امانته بس
2: جوكا كترك بالليك لو لو تعزم نوس لقانات ولا تقرب بقى من قبل هدايك مسل بك حق امره نوس يقول لك دمك والاجملك بابك كركحتك وحنا بدير لا توني اتنوس نوس نعزايمين امر كمان لا انا وانت لو وديناها بس مودي
1: ملي كميره ايه ثلاثه قلت تسال من على الا بس تمنيت قلت تكبت تبع ها والهما هي محل عند تبي قلت تسال واجب على كل ايه الا انس احد كبا يا كل
2: ملي الا قبب يتمطي عقبا يا بني ادم ده اللي تامرهم حد لعقبيكم
3: السلام عليكم
4: مرحبا عليكم السلام تمنيت
5: مرحبا تمنيت قدم معي قصي سنه
3: ها شنو سمور اسر اول بلا سم مثل ها تنفع لك متك
1: صنيع الذكره كنا مذكوراتك على الكنبي
2: حدنا وصلنا انت يكون فين الذكرك بعدك مبوت ذكورات كان
1: دائما الافرحنا ابو شرجع لبدنا هلا ما تبلي ليك تمنيت كني تبالك هيمبلي هداي ما شاء الله نور على سنة عايرة وسنة فاقرة هتلاتة ما ان كنتو سلمة لكن التهداي اللي مصاتو بسبب ميت قليب الله بيتا من قسكوا بكل اوت اركبت التني انتك ابكيني واريمكيني اند تبه يلا بيتش ارحيتي يلا التني اقليتك دم وقليتك مل اند تبه ذبيتا لقاتتو اند ترسعتو يتحمي خايبات الله دحن قلنا تريت انا وقتك
2: كليت كن قلطانيات اللي كن امرت اللي كن هتا ابزنك كنت تتامليت وانتي ما لقم زلها الا تحمل ليكي هدام يندي اللي تأمره محيط لعك بمامي انت كايبت ايتبينا وهتاك عبتني ايتبال حتى يتاكا نقطات تعفان دا امرت حسام حقا تحت كيتو
1: اماناتو دافت اللي هقا قيت ولد قبي كين اند امبيلو اتا امانت هاقي هتا اقربت كت قطبت وانتي ما هي اقربكي كحميكيا ازي اللي مزنان وتم كين يبلو منينا كين بلاهو قدام
6: انا ازاي قلت عاري مثلا اند بيس بيتا منقسكوا يا رب حتى حد قتجي سمعيني لك ازاي لا كفلت عاري مثلا
2: قبي حري قلال تمامي اورك عقبر اف بينا يلبل وتبهلا يلبل اذا نوصل لك عديت لا لا صب اند يتباتح حنا قلق ان باصر بنا انت تمنيت هي عباي انت اكانك كرقات حد كيتو
6: انا مشكله على بيه لا تيلل لو اسالكو كنتوت اذا انا شفق ليكو دحن وعلي
2: تعال كل اسم
1: مع الكل سنية من مشاوكة تتركب على بحل باكة بس تعاريا تعاريا دي
2: خلاص اذا عندك ربينا من اكيد تقنت كامي
3: طب زين

0: ሰዓት እኪት ሰበተ ገበይ ለተተርፉቡ ሕበር ግን ባስርቱ ሕበር ግን ባስርቱ በሰለ ጠቢያተ ለተርፉቡ ወንቱማ ያ ኢንሻላ ረቢ ኧረ ወደ ዲብኩም ይባል
1: ኢንሻላ ኢንሻላ ኢንሻላ
0: ኧረ ወደ ዲብኩም ሀያ ማሰራ
1: አና
0: ወስ መለሽ ወይም ሽወረቲት ቢብላ
1: አው ሻይ ይሰጥ
0: ያ ያ ወታ ጃይ ሰና አልካ ላኪን ድሩ ረከነት ቢ
1: ካላ ሰላም ሰላም ያ ሰላም ሰላም
0: ያ ሀበይ በማል በኪ አል በኪ ተሃዋሊ
2: ሰልማ ለአባ ቀላጥና ይክይቱ እሴት አባይ وامكي ومثل كيت وسنيت حلفات دي بنت بيتك عندما اتك قلت تعاريكي كبيت عرحيه قلت بيلاي على تقلك
3: وتمنيت ما هي هتا عندنا اشتك هديه من تتهاجيكي انت بس قلتك هي لا اقلع على تقلك هذا بين كل على اكي دمير اندي قبي اكي ودايت بس
2: هذا بس دمير كن اسنيه من زنا جاء وحد عافيه من لو كان حل قلبه اكي نيابته بس لتبست كن على
3: اي واحد عافيه حل باك
2: هذا بس
3: كنا طح نطح نطح سلام بلا حس عمى لا تمامي
0: عمل ايه ود امير انت هذا هيله ود حوك يعني سن غنغر يا كبيله وند لا غنغر لود غنغر كسلاناتو كوبيله ياك
4: حداد حلايتك فيد بن
0: حلايك الله ينو مرو امانتو امانت حلايك سمعنا ليك اللي الحسي لنص بيليك هاتول نحد اللي هنا تابات كبير
4: حسي حسي سبي حسي ما حسي كل حسي نبيلي انا مالك كمال اقر عنكبوت
0: الله اكبر
4: دول صفه كم عقول يتحمود بهيبت كم ما قمل الذيبت الهرسه كل تفيت بيلي لا ولا من اللي يا بلد اعوذ بالله من الانزل
0: يلا يلا
4: كنا قاعدين على بلد سبحان الله
0: يلا يلا اركب ولاي
4: وانا يهمي بين المزاك
0: اه بتهلك هذا دي
4: لسيزة تحميني
0: هو
4: وقنقرني
0: ايوه
4: وترفع وتكرر العلن
0: اه بي
4: دي اتقابل الله على القوس بيجاك المزاك
0: اه
4: ولي لا لي لا لي ولا لينا يهو لا لي لا لي ولا لينا لا نبين ها ابو زلف
0: ايوه
4: اري لا لي لا لي لا لي كرشه رهيب يهو لا لي كما سهلت عليت كريد لا نبين
0: ها
4: ابو زلف اول بك جيل بلاكات حكي فريدي
0: حكي فرا
4: ايوه وحاره بلاك بالله انديت لويت راسه وديتك اي
0: هلكت بيه هلكت بيه يا ريت تعمل بكيتي انت كويس
4: يعني كنت ترجت في الديكوليت
0: يلا جلالك قولي
4: سبحان الله اسمعني حداد اقل منو يكوين عليك اقل لك كان بلناتا وقلت خارج قلت شغل هلا
0: الناس لك هات مشكله طلبوا الناس بيقولوا تفتي الناس بيقولوا تفتي يوم انت بس عازم كان لك بيت عازم كان لك لمطعناته
4: سويت لي
0: بلاي الناس تهدايا وتحوكا يعني لو اتى الاكاكا ستريتو سؤولو ولا بيلينا الا كان قل لهم صناتو هذا ناس اللي بعد سنيتك وبعد خيرك صبتو سنتك بطه بس
4: مرحبا مرحبا ابو سنتك بطه ليه
0: ايوه
4: اللي ريك حداد من نفتكنا يعني ايش يقول لك بهالله
0: ما شاء الله ما تمسى فتليت معطينا
4: حداد لا تمتوا لا لا ولا كذبي ها الى هيدا كذا رميدي انا كفوك هذا
0: بهتوتو
4: انا كفوك هذاك كفوك هذا رميدي
0: ايوه هتوتو هتوتك مين انت اكيد تظنون على قوته بخير فديك سمعنا لك هذا انت مكتيدي صبت عقوب هلك عفاني يتبلو عفاني بالله
5: السلام عليكم
4: مرحبا مرحبا مرحبا عليكم السلام ادم
5: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
4: مرحبا مرحبا تنبر ادم عفمي عفمي انا عاد حبكو زين من قبل ايش كفين سامحني سامحني
5: ابشر كمال ابشر عفوا لله عفوا لله لا بام تلمس المساله من بلا مسلكه ديما تواد خلاف عاوت لي تصبر بلو سببي حنايه مخصبنا المواقف مخصبنا الباب سد المسد بلو زي ما احنا اسنا الالباب نتحدى عبر عندي يكون مساله هي ليديا انتهي الا تلزات كيم بل من كسيم خير لو بدي كيم بل
4: خلاص بارك الله فيك
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم
5: يلا اسرع اسرع اسرع اسرع اسرع اسرع

على حانتي ما تغطي علينا ما تحو أرضي الأخوان أو تحو الأخو أبوك على الأخو طبوك فإن يسمعني نعاهم حجة أزغل يزمع تحو ما قدي وعلى حانتي دخيم كده بلا نزوجي أي دخوم كون زياحي يا زخيت موجه ما قدي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دعوة للمزارعين في مديرية صرونا لتبني أساليب زراعية حديثة لزيادة الإنتاج. حملة توعية لمكافحة الممارسات الضارة في مديرية مائي عيني. تخريج أكثر من 450 شابا من تدريب مهني في دباروا. الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة. بلغاريا تستضيف مناورات للنيتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو يعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا.

أهلا بكم مشاهدينا. دعا مختصون في القطاع الزراعي بمديرية صرون المزارعين إلى بذل المزيد من الجهود لتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل. وجاءت الدعوة خلال لقاء

مديرية السيد هبتيش تخلي برهان إلى أن الإعداد الجيد للأراضي الزراعية والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد نظام الدورة الزراعية تعد من أكثر الوسائل المجربة والفعالة في تعزيز الإنتاج الزراعي، داعيا المزارعين إلى تطبيق هذه الممارسات على نطاق أوسع. من جانبه أوضح خبير تنمية المحاصيل والبذور في المديرية السيد بريهو ياماني أن جهود رفع الإنتاج الزراعي ينبغي أن تترافق مع استخدام وسائل طبيعية لتحسين خصوبة التربة ومكافحة الآفات الزراعية بما يضمن استدامة الموارد الزراعية وحماية البيئة. كما شدد على أهمية التكامل بين الأنشطة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية ومشاريع الري، مشيرا إلى أن الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية قد تكون له أضرار تفوق فوائده على المدى البعيد، داعيا إلى الاعتماد بصورة أكبر على البدائل الطبيعية والعضوية. نفذت في مديرية ما يعني حملة توعية استهدف السكان 15 قرية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الممارسات الضارة والعلاجات التقليدية غير الآمنة وآثارها السلبية. وجرت الحملة في إدارة ضاحية عنا وطوط وأقنافنا، حيث ركزت على رفع مستوى الوعي بمخاطر العادات الاجتماعية الضارة وتشجيع المجتمع على تبني السلوكيات الصحية السليمة التي تسهم في حماية الأطفال والأسر. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد تخلى زايد أن الجهود المبذولة من خلال لجنة حماية حقوق الطفل أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في الحد من ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، مشيرا إلى أن القضاء الكامل على هذه الممارسات لا يزال يتطلب مزيدا من العمل والتوعية المستمرة. وأكد أن بعض الممارسات التقليدية التي تمارس بحق الأطفال مثل كي الحلق أو أجزاء من الجسم والعلاجات الشعبية غير المأمونة وغيرها من الأساليب التي قد تترك آثارا صحية خطيرة تستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية للقضاء عليها، داعيا القيادات الدينية إلى الاطلاع بدور أكبر في نشر الوعي بين أفراد المجتمع. من جانبه شدد مدير مديرية مياه عينيه السيد أفريقي الرؤسو على أهمية العمل الجماعي لمكافحة الممارسات التي تضر بصحة المواطنين، مؤكدا أن التوعية المجتمعية والتثقيف المستمر يمثلان أهم وسائل الوقاية والحد من انتشار هذه العادات. تخرج في 9 يونيو الجاري 452 شابا بينهم 385 من الإناث تلقوا تدريبا في مهن مختلفة في مديرية دبروة. والشباب الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة شهرين إلى 3 أشهر هم 75 في مجال تكنولوجيا الحاسوب و77 في مجال تصفيف الشعر و33 في مجال الحناء والمكياج و267 في مجال الإسعافات الأولية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد داويت مونغستاب إن الهدف من التدريب هو تعزيز القدرات المهنية للشباب ليصبحوا مكتفين ذاتيا، مشيدا بالجهات الشريكة ولجنة أصدقاء الشباب لمساهماتهم. وأضاف المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبروة سيد تخلي مريم قبري يسوس ورئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي قبري من جانبهما بأن اتحاد الشباب والطلاب يعمل على إنشاء منصة لتدريب الشباب في مجالات اهتماماتهم المختلفة، وقال إن الاستثمار في تنمية الشباب يمكن أن يلعب دورا هاما في تغيير حياة المجتمع إذا تم تعزيزه علميا. وحث مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو الخريجين على تطوير مهاراتهم من خلال العمل، وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لهم لتحسين سبل عيشهم. قام موظفو الخدمة المدنية بعد قيح بنفير في مقبرة الشهداء بمناسبة 20 يونيو يوم الشهداء. وشارك في النفير الذي هدف لرعاية الأشجار أكثر من 300 موظف في الشرطة والجوازات والأمن والمحكمة والاتحادات الوطنية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومصلحة السجون والإصلاحيات ومؤسسات النقل والاتصالات. من ناحية أخرى عقد سيمينار في 10 يونيو الجاري في مدينة عد قيح حول السلوكيات المجتمعية ومنع الجريمة لمقدمي الخدمات مثل الفنادق والحانات. وأوضح قائد شرطة مديرية عد قيح النقيب كيدان فتوي أن من مسؤولية مقدمي الخدمات إقامة علاقة وثيقة مع الشرطة لمنع الأنشطة غير القانونية وكشفها إذا تم ارتكابها. مشاهدينا عشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.
أعلن الكرملين أن العقوبات الأوروبية المقترحة ضد البنوك الروسية لن تؤثر على عملياتها.

أو ربحيتها إذ تعمل هذه المؤسسات في ظل قيود مفروضة عليها منذ سنوات. وقدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مع التركيز على البنوك وشبكات العملات المشفرة في البلاد بهدف إضعاف نظامها المالي. وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري ميسكوف للصحفيين بأن أكبر البنوك الروسية تخضع للعقوبات منذ فترة طويلة دون أن يؤثر ذلك على أدائها المالي. وأشار ميسكوف إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنه تحت السيطرة، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي يراقب الوضع عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار. استضافت بلغاريا التمرين المشترك بالذخيرة الحية الضربة المرتدة 26 قرب مدينة هاسكوفو جنوبي البلاد خلال الفترة الممتدة من 29 من مايو إلى 11 من يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 1500 عسكري ونحو 420 آلية قتالية ومركبة دعم. وشارك في المناورات أفراد وقوات من بلغاريا والولايات المتحدة وتركيا ورومانيا وإيطاليا، إلى جانب عناصر من القوات المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو، فيما تولت قيادة التمرين الفرقة الميكانيكية الثانية تونجا التابعة للجيش البلغاري. وركزت التدريبات على تنفيذ سيناريوهات عمليات دفاعية متقدمة لكتيبة ميكانيكية معززة بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والتوافق العملياتي بين القوات المشاركة. وشهدت المناورات استخدام المدرعات والأسلحة الحية إلى جانب تشغيل الطائرات المسيرة واختبار تقنيات جديدة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 136 شخص. وقال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء. وأفادت وزارة الإعلام في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 598 حالة منذ بدء انتشار المرض في شرقي البلاد في أبريل الماضي. يذكر وأن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي فور الإعلان عنه بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مما يستدعي استجابة وتنسيقا عاجلين على المستوى العالمي. خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الثاني على التوالي خلال شهرين، مع استمرار تراجع إنتاج أوبك بلس وانخفاض المخزونات التجارية، بينما ظلت الأسعار مدعومة بأخطار الإمدادات على الرغم من المؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام العالمية. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، في وقت وصل إنتاج تحالف أوبيك بلاس التراجع خلال مايو 2026 على رغم مؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام وانحسار جزء من علاوة الأخطار في السوق. وكانت أوبيك قد خفضت الشهر الماضي توقعات نمو الطلب العالمي للمرة الأولى خلال 9 أشهر قبل أن يضيف تقرير يونيو الجاري خفضا جديدا، مما يعكس اتجاها أكثر حذرا في تقدير أثر الأسعار واضطرابات الإمدادات في ظل الحرب. مشاهدينا تحت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. دعوة المزارعين في تورونا لتبني أساليب زراعة حديثة لزيادة الإنتاج. حملة توعية لمكافحة الممارسات الضارة في ماء عيني. تخريج أكثر من 450 شابا من تدريب مهني في دباروا. الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة. بلغاريا تستضيف مناورات للناتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو تعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. نحن معكم كالعادة ومختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، زائد إن شاء الله اتصالاتكم وإهداءاتكم. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وإن شاء الله سلام كميك اني هم زخبركم من زخبرك انت خطا تلتي مدبة تلفزيون ايرترا بفلاي دمات خطا تلتي مدب هيلو دبايوا كمي تقنيو كم وترو مدبكم مدب هيلو دبايوا بقطة كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا اب مدبنا دولكم كم وترو كتساتفون دا عدمنا دمما زفلا لي درفتات بستفلا لي قوان قطاتنا ايرترا زد رفت درفتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتثالكم بخبر دا عدمنا بزا راي مكتبل نيلو معانت مدبنا كنفلو مينا ان شاء الله مسانا خطو علو حابيرنا بحانساب كنو علد ما دقيمنا نعدمكم. سادة المشاهدين، أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية باللغة البيداوية باللغة التجرنية بعنوان رايموك، حنفتتح حلقتنا بهذه الأغنية إن شاء الله، وحنكون معكم زي ما قلنا سابقا على الهواء مباشرة، خليكم معنا.

0: حياكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو هلو
1: ألو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: جنون
0: مرحبا، من قبل؟
1: جنون جنون
0: معلش أسمعك.
1: جنون جنون
0: كم يوعلك؟
1: مرحبا مرحبا سعادة،
0: الحمد لله، تفضل. هالراي
1: يرون عقيد،
0: هالراي يغني لنا. شكرا
1: يرون هي
0: تمام
1: سبعتي.
0: هالراي
1: يرون بالي،
0: هالراي
1: يرون ماما
0: تمام،
1: يرون يبر،
0: هالراي
1: يرون عود
0: تمام،
1: يرون عود
0: هالراي
1: يرون سندري،
0: هالراي
1: مالي
0: تمام،
1: يرون سعدين،
0: هالراي
1: يرون زراف،
0: هالراي
1: يرون آدم،
0: هالراي
1: يرون حبطم
0: تمام،
1: يرون
0: هالراي
1: مهدري
0: تمام، هالراي
1: يرون محمود
0: تمام، هالراي
1: وديشو
0: هالراي. شكرا يغني لنا.
1: مرحبا
0: مرحبا، شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو.

0: هلو حرين بعد تحبركم تعزبتنا كم تغادي مزبلكو مدبكم مدب هلو دبي وابقتا كاب تلفزيون ايرتراي نحيسنا لكم قريب نازلنا بتن لمودات تليفوناتنا عسا تخلطة عسان اربعتن سبعان اربعتن كمون عسا تخلطة عسان اربعتن حمسان اربعتن دويلكم اب مدبنا كتستاتفو بخبر نعدم كم تزبلنا يوزتفالها ليو طعم زيماتاتي نحيسنا لكم قريب نازلنا كم واترو تليفونكم تزيين مزيئنا دما نبزا تقتل زلا درفي أخب لكم درفو بأنقوصاهو بدمت أو السعادة طهر يحتكون إذا تقتل درفنا مالتيو نعا تخطاتي لنهان ملسكم هنا السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة اتصلوا بينا بأرقام هواتفنا على الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة ولحد ما تجينا اتصالاتكم حنسمع الأغنية التالية حتكون أغنية للفنانة سعادة طاهر أغنية بلغة الساهو بس يبدو أنه عندنا اتصال أولا نستقبل اتصالنا هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا مرحبا
1: هلو دبي
0: هلو دبي وسمع كله من قبل
1: مرحبا سعادة كمي وعلكي
0: تبا الحمد لله كمي وعلكي
1: دابي يرمسن سنايت صعب غردة
0: هراي تفضل سنايت حبيبتي غدلي
1: نقولهم سدرا بيتي
0: هراي
1: نبين الدين نحواتي بملوم عوشتنا بدقن دلو
0: هراي
1: ندقي بملوم
0: هراي
1: نجزاوتنا
0: تمام
1: نمهر جابو مستدرا بيتو
0: هراي
1: نأيمن مستدرا بيتو
0: تمام
1: نداتولد بملان اللاس
0: هراي
1: حريتي
0: تمام
1: نعثمان
0: هراي
1: كنا حيل تاسم كل حال
0: تمام حراي
1: معهاتكم نقول نمول أهلي إطرا
0: حراي يقني لنا سنايت شكرا حبيبتنا يقني لنا
1: شكرا
0: مرحبا بروح مشت شكرا حراي مبار إذا حبركم تعزبتنا كم تيز بلكو إذا أطيلة تسعب درفي درفي بوأنق وصاهو نايدم تقوي سعادة طاهرية هتكون ماتيو بحبار كنسا معموه نملسكو بنا مسانة تنحو

0: الفنانة سعادة الطاهر وأغنية بلغة الساحة. أستاذ المشاهدين، والحين خلونا نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال كابد مزاوية سعادة الطاهر، ناب تليفوناتكم ناز خبركم تعزبتنا تليفون لاتنا. هلو
1: هلو مرحبا.
0: هلو مرحبا، من كبل؟
1: أنقصم دار سنبت كابت بلدية.
0: هل رأي كم يوعي الكان قصم؟
1: ده حلو إيلا
0: تبو الحمد لله، تفضل.
1: هذا مجمع مرتا خبور ولا جيت خمسون بدر رأي.
0: هل رأي؟
1: أبي مدرسة بحالي، أبي أقعد أذكره.
0: تمام.
1: حاوبة إلى زاري وسمارة أذكر.
0: هل رأي؟
1: أنت هذا أذكر تاع جون تغلسان بات.
0: هل رأي؟
1: روبين تغلسان بات.
0: تمام.
1: أبي أذكر تاع لوان تغلسان بات.
0: هل رأي؟
1: أبي أقعد أذكر في جيلة من السوات ورد بحاجة سنعي تغل.
0: هل رأي؟
1: وأصدر والدنسة وأصدر بعض سكر.
0: تمام.
1: الرأي ورأي بعض البيض وأصدر بعض سكر.
0: الرأي.
1: بيتوا غاب على سكر.
0: الرأي.
1: أنتم رأي خا هاي قطع سكر.
0: تمام.
1: نقولهم أقرب مسرت عنا نوزة بقولج.
0: الرأي.
1: ما أتبلي هذا الكوغا كفر برهاني.
0: تمام.
1: جعفر إدريس.
0: هالرأي.
1: عبد الله عمري.
0: تمام.
1: كفلا خداني.
0: هالرأي.
1: نزلت كفر.
0: تمام.
1: رمضان ودفانكو.
0: هالرأي.
1: سيوات أسام.
0: هالرأي.
1: جهيلو دكا.
0: هالرأي. أنقصم.
1: هالرأي.
0: شكرا.
1: تمام.
0: هالرأي. شكرا أنقصم يغني لنا كلهم سميع مخون تسفى قبري أني اللي مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو. هلو.
2: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا. هلو.
2: هلو. هلو سعادة. كمو لنا عارفين من شد رأيكي.
0: هالرأي. مجمري من كبل.
2: هلو هلو سمعك اللغة أنا بياني.
0: هالرأي. ريان.
2: بيان بيان.
0: بيان كم يوعي الكا. هلو.
2: هلو
0: سمعك الله بيان قتل الحراي.
2: هلو سعد.
0: سمعك الله بيان قتل قتل أجو حاجة سمعك الله. هلو.
2: هلو سعد. تمن
0: سمعك الله قتل قتل.
2: هلو.
0: هلو معلش بيان أمس ما مسانا له بس. ناخذ تليفون ثاني. هلو.
2: هلو.
0: هلو مرحبا من قبل.
2: مرحبا معك مدريد حامد من قلوش.
0: أهلا بك تفضل.
2: إن شاء الله يا استاذ المجيد نهنيكم به وكل عام ويكون في احسن الحال.
0: الله يخليك شكرا لك.
2: بارك الله فيك ان شاء الله.
0: طيب
2: نسلم الاخوان كلهم.
0: الله يخليك. طيب
2: ايوه نسلم عليكم اخواننا محمد عبد الله سليمان.
0: تمام.
2: ونهني اخواننا عبد الله ادريس.
0: طيب
2: ونفنح اخواننا كلهم في السودان وفي اريتريا.
0: طيب
2: ان شاء الله نكون كل عام في اجمل التهاني.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا
2: لك. وعائلتنا كلهم في القضارف والشجراب وكسلة.
0: طيب
2: السلام عليكم.
0: شكرا. وعليكم السلام. الله يخليك شكرا لك. مرحبا. هلو كمان تليفون لا تنمس لني. هلو هرايم بارزة خبركم تعزبتنا كساب تليفوناتكم زمت أنا نبز أطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بقوان قوات قرنيا نايد مزاوي تارك تسفهيوات عدي تبل درفي ندالينا زلنا ماتيو قد من عام سمعنا قلن تليفون مزياتنا الله نقبل. هلو.
2: هلو.
0: هلو دباي ومرحبا.
2: هلو
0: سمعك الله من قبل.
2: هلو.
0: هلو هلو معلش تليفون تدويلاتنا تزنيها تقاري زعتنا لا مسلني هرايم بارزة خبركم تعزبتنا هم تقدي مجبوركم نايد مزاوة طريقة تصفحي والدرفي أنا دارينا زلنا نعا حبيبنا هنسمعينا. يبدو أن حنخرج فاصل السادة المشاهدين فاصل غنائي للفنان المخضرم طريقة تصفحي والد أغنية بعنوان عدي بلغة التقرني خلونا نسمعها مع بعض وزي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشره، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقه اليوم. خلونا نسمع الاغنيه دي مع بعض وحنرجع، خليكم معنا.

0: كنا مع الفنانة خديجة آدم سادة المشاهدين وأغنية بلغة التجري. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: عمر الجي إدريس كميك أنيخا. هلو هلو تليفون معلش طوالي تعطينا لمسلني. هلو مرحبا، من قبل
2: منى عثمان ابراهيم عبد الدرار.
0: منى خمي وعلكي تبو انقع تبو هلا خزاق عليك. كندي عدمي خمونا
2: ثلاثة
0: تسعة تسعة حراي كندك فلت مهر اللخي سالساي منى فعت دي ختم مرتي. منى
3: امي بسعودية تركب
2: امي بسعودية تركب
0: حراي
2: حنان ابراهيم
0: هالراي

0: Array.
1: De acá.
0: Array.
1: Jabotate
0: Array.
1: Khalid. Ali
0: Array.
1: تركب عسير مش قالة
0: هالراي
2: نديك ركبة
1: نديك ركبتي
0: هالراي هبني
2: هنا وسعاد
0: مرحبا خمي وعلكي
2: تبو فمي اللغة الصغير
0: طبا الحمد لله من قبل
2: قنت يبهال
0: جنات حراي جنات تفضل حبيبتي موناكو دي قاتل كندا
2: قاريا
0: هالراي
2: مجمري أبعثت بركوب أهادي سسان حدن
0: تمام حراي
2: عند حامي كلهم
0: تمام
2: قال نعلتي صفاء مروة
0: هالراي
2: سبعي عثمان
0: تمام
2: دكاي منى
0: هالراي
2: انتصر
0: تمام هالراي
2: نقول لهم العسد ممكن خالد بركبه
0: هالراي
2: زون بوليس سنبت سنبت زمتوا راديو
0: هالراي
2: كتقصلوا بللي زون بوليسين
0: هالراي
2: خلاص كلهم من كل خال بدفع كل زلو بريزيدنت سياسكا
0: شكرا حبيبتي انا يقني لنا شكرا
2: تشاو سعري الحمد
0: مرحبا
2: لله
0: تشاو بروح مشيت شكرا حرايم بارزه حبركم تعذبتنا حجونا بزقط الى تسعب زلا در في اهب لكم در في ناي سوداني قريب نازل لنا حبيرنا كن سمعينا مالتيو الساده المشاهدين حنخرج فاصل غنائي اغنيه للفنان السوداني المخضرم الراحل محمد وردي بس حتكون باداء الفنان امجد شاكر حنسمعها مع بعض وحنرجع خلكم معنا او خلونا ناخذ اتصال بالاحرى جانا اتصال هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
3: مرحبا
0: من قبل
3: ساي
0: شو شاي؟
3: هو سوسايد
0: كم يوعي الكي؟ بقتا تلفزيون بلي أبتأخذ اللي أتحتب بلي متى يمكن السماع مع
3: أوكي نحات مي سميرة
0: هالراي
3: أصي زلا
0: تمام
3: حات مي تأكسي
0: هالراي
3: أب موسي
0: هالراي
3: أب أمريكا زلا
0: تمام
3: حات مي
0: هالراي
3: مكرت
0: هالراي
3: هيلين كمون هيلين
0: تمام
3: كمون عقلي
0: هالراي أني لنا يا أني لي شكرا حبيبتي أنا هالراي شكرا مرحبا شكرا هالراي بار تليفونكم تزي متينا زحبكم تعزبتنا هم تقدي مزبلكو درفي بوانق عرب درفي ناي سوداني نقرب نازلنا ناي دمتاوي محمد وردي جين تليفون متياتنا الله نقبلها مجمري حلو
4: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا عمر الجي
4: هلو سعد عمري جدريش
0: كميك اني حاد حندو
4: كميلو
0: الحمد لله تفضل
4: مرحبا بمجمري درجة مبل سلسل حمو سلعة متبع الناسنت بسلامة حليفنا يوم
0: والحمد لله
4: بألفي بزي جهر عايز بلك ذلوخو سعادي اني كفر برسنتي سياسة فوركي
0: الرأي
4: عدي وليدات ممكن سباس سبل اللي
0: الرأي
4: بمقتال لولا ونت هاجر مخبار نزركم نتي جينا حالتات مكن خال ايرترا
0: تمام
4: كموترو عجوخا اقول نخلنا انكو عم بل سلاسل حموش العمت معنا الناس انت ابتحا كابر اللي
0: هالراي
4: بمقتال ناب حارت كوز ذكي نببل سلاسل حموش العمت بعال الناس انتنا سنعفة مقو عزي حارت
0: تمام
4: عدغيح مقو عزي حارت بحابرة وشتغط بعدغيح يبال زبل ناي ناصنت زغلص بحبر وعيلهم سلزبرو كم زعخ قنصلون لزيهم كم زغبرو خا اجرنا عجهم بالليل
0: تمام حراي
4: بمقتل لندن كوزك يا عبد الجليل
0: حراي
4: اب لندن زركب محمد سعيد ابراهيم ودي جيلا
0: تمام
4: مسغرو باب تخا كلهم دقي جيلا بحبر بيتسبكا بمولهم اب عبد الجليل زلو بيتسبكا بمولهم سلام بالليل
0: هالراي
4: لي روبلي عبد الله ابراهيم اب كتب عبد الله عبد الله اكو عيسو
0: تمام
4: لسدرا بيت لي روبلي ابراهيم مس كلهم سدرا اكو تاتا بحبر سلام بالليل
0: تمام
4: لي نعمه قال حواء والدك ابو سعود عربيه رياض مسياف زي قنيا صباح تبقس الخرس ونقع بسلام لي رياض ابو صحكني نعمه نافع بالليل
0: تمام
4: بغسل ناب بابا من بيت موسيقى حقوس بلال أخوز.

0: كي
1: الراي
0: زغل عزيز تمكتا لي بغدا ما يزحلفه نائل ودو
1: تمام
0: ادمنت عناني هاب كابل اللي
1: الراي
0: بمقصال حج رحمة حج معروف أبا ديسابا زلا مع بيتنا هيا كلهم بيتسبا أبا عبد الغيح زلو فاطمة حج نور حسين
1: تمام
0: مس رحمة رحمة إبراهيم نورو
1: تمام
0: كمون نب بريم أوتيستا جمال فيدل
1: الراي
0: كمون دك محاري خوزكي زعامل كيو تغلاب تملصو
1: تمام الراي
0: جميلة شاويش حسن بركت
1: تمام
0: ني وزيرم ببرات جرلاسي مسدك عند غرما ايماني اوس بحبر
1: الراي
0: ني ايمان بيان عبد العزيز الله والبيان يا قول سنعفي
1: الراي
0: مس حوا مس جمعه عبايا مس كلهم من دا حج عبد مدبر بحبر
1: الراي
0: بمقصال ني من محدار كباب عبد سات خدع ني ام حداري سلطنه طعامي بحلفي اب كتمانا ختم عبد الغيس عادي اب مبل سلسان حمشن اتوم زخر عنا تمهرو
1: الراي
0: زي تفل علي كما عاديو قطمتا ديو بانجليز قيروم زكات علو زروبرو سلز حقوسنا بحلفين كلاي درجة بتمرتي اقل نعمليو اما حضرين الزوب عبد الغيس مس ابالاتو كلهم كزورور يوم يوم اقل نعلم ومالو بو يغلطلو
1: الراي
0: نيدي لهم بهابلو مبكرا دازلا
1: تمام
0: سامراويت غالا بحبر
1: الراي
0: حصلن كي لخلهم ابوشتن اوطان زركبو انقعنا مبل 30 حمش عملت ناتنه تصحكم نابلكو ناخن ابالات تلفزيون ايرترا بمولهم
1: كلهم سمعوا خلوا
0: بسرعهم عبيت كل جزي حوتي من لكم
1: امين ان شاء الله شكرا عمر الجيدريسي اني اللي
0: تشاو تشاو
1: اني لنا مرحبا حرين بارز خبركم تعزبتنا انا بزقت لا تسعب زلا در في خبركم حبيبنا هنسى معنا الساده المشاهدين زي ما قلنا اغنيه سودانيه للفنان المخضرم السوداني محمد وردي باداء الفنان امجد شاكر خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الأغنية الجميلة دي. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو،
1: الو، سلام، كيف حالك؟
0: مرحبا، كم يوعلكي؟ من قبل
1: سنتي بارك مفاسيك
0: حرك أسانات، كم يوعلكي؟
1: تفضل زمان كان كنت وقت ساعات.
0: تبا الحمد لله حبيبتي أنا، تفضل أسانات قتلي.
1: اوكي، نجم مسار بلبي سطوة عبي نازل نسابها مفاسي تركب
0: هراي
1: كمون ندي أرانش نمجو تقوالي أرانا تسيب
0: تمام
1: كمون عبي أمريكا تركب أبقوي توماسي بعلي توماسي دقو
0: تمام
1: دبي تركب حتني أسير عباس ويلينغ
0: هراي
1: كمون عبر دبان تركب حتني دساوت نسبة عبي تادي رسائن سدقا هي أفكالي
0: تمام
1: أبقعوتا نتركب حتني سنايت نسبة عبي تادي رهانا مسدقا
0: تمام
1: أبقعدي سابا نتركب أبقو ساتي سنحقن كمون مدرحة نسبة عبي تادي مسدقو
0: هراي
1: أبحث حازم زركب أفيس أمان حميد وابشا أكوي
0: تمام
1: نسبة عالبيت الزريب دقو
0: هراي
1: كمون أفيس نسركب أفي صوليانا كمون نفاسي نسركب يحواسي مرهاوي نابروس نيرون أدقال ياسيت
0: تمام
1: أرن بطالة نسركب أوي بينهور نسبة عالبيت ماكدا نسبة دقو
0: تمام
1: أب نفاسي نسركب مداكوي أبرز نجام سدقة أفي تعجسي سدقة كمون موسي نسبة عزبيت وسمهار سدقو
0: تمام
1: أب نفاسي نتركب هيوان ودان نباي كمون أب نفاسي نتركب أزيب عند الزين سدقة نسبولان مالتيو
0: تمام هراي
1: نسار حسي نيما أزمرا بس اللي دماء نحادن سراي نبو مولو أمالتي نفلاتهم تزب نفاسي تنقروابتنا نعاقن نسار حسن بس اللي دماء ذا فيكن شام بشترع ثواتمي
0: سمعك الله سمعكم وتسمعك كل حراي
1: اوكي سعدي
0: يا اني انا شكرا قسانت بتعمي دمسك شكرا حبيبتي انا مرحبا
1: ثانك يو
0: حراي باز خبركم تعزبتنا واتصال تليفوناتنا هم تاع انتوي زت اوسكو اب موسكو تلفزيون ناي رايكم على اسات خلته اسان اربعتن سبعن اربعتن كومون اسات خلته اسان اربعتن حمتان اربعتن دويلكم اب مدمنا تساتفوا مدبكم مدب هلو دبي وبقطك التلفزيون ارسلنا حيزنا لكم قريب نازلنا كمتي زبلكون زتفلالي درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا كاون حج حماني بوان قنارة تدرف درفي بدمت اوي يا قوب يا حد قول ماتيو كنمي يقون تلفون مزيعتنا الله هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: هلو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معايا
2: إدريس جابر من قندع
0: أهلا بك يا إدريس كيف حالك
2: لحني
0: الحمد لله تفضل غزل
2: يعني أحمد فاقر
0: طيب
2: هاني باكيت حمود
0: تمام
2: هاني جابر إدريس
0: طيب
2: جابر دقة
0: طيب
2: هاني كلهم خالاتي وأخواني
0: تمام
2: ولكم
0: شكرا الله يخليك يا إدريس شكرا لك
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك يا إدريس الله يخليك
2: مرحبا
0: طيب سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية وبرنامجكم برنامج ألو دبي والأسبوعي بمختلف الألحان العزبة اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي لدينا اتصال أيضا هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
3: يا أهلا وسهلا كيف الحال
0: الحمد لله بخير مين معايا هلو معلش تلفون متعتنا تاني حتى اريد اسال مثلني حرين بقى تليفوناتكم كسب زمت انا ابزا اطيله تسعب زلا درفئه درفئه قبلكم درف بوان وانا رانا يدمت او يعقوب لاني رجنا بزي ود سلطان درفينا هانيبال لي من سي هانيبال فطوم يقرب لنا دلو نبقى خيبلنا كن تليفون متعتنا الله نقبلها هلو
4: هلو مرحبا
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
4: محمود ابو بكر حتي راي
0: اهلا بك يا محمود تفضل
4: كيف الحال يا اخي كل عام وانتم بخير
0: وانت بخير ان شاء الله السنه الجايه على امانيكم تفضل
4: مرحبا كيف الحال ان شاء الله عزوه دايرين نسمع من الاغاني القديمه اغاني ثوريه
0: طيب الاسبوع ده معلش ما عندنا اغاني ثوريه حقت مين عايز يا محمود
4: حق الطخول
0: ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله بعد اللي جاي ان شاء الله اليوم لانه ما عندنا طوال يا محمود
4: مرحبا
0: طيب شكرا الله يخليك

شكرا لك. حرام بار تليفوناتكم كسر زي ما تقلنا زخبركم تعزبتنا أنا بزقت إلى 9 بزلا درفي كم تزبلكو أبزي أدري على اللي خد درفي ناي دمت أول هاني بالفوتوم درفو بانقو أتقرني هتكون مالتي ناي من أسي هاني بالفوتوم حبيرنا هنسمعينا يبدو أنه حنخرج فاصل غناء السادة المشاهدين أغنية بلغة التقرنية للفنان الشاب هاني بالفوتوم خلونا نسمعها مع بعض.

0: كنا مع الفنان الشاب هانيبال فطوم سادة المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم إذا جانا اتصال. حرين بارز هوركم دعزبتنا همزي كنا كتاتو لتزنحنا من سدمت أو من إسي هانيبال فطوم ينزنحنا كابو دما ناب تليفوناتكم كن ملسينا ويكأنا بزعاد إلا تسعب زلعينا حنب المالاتيو قتلة تسعب درفي قريبنا يزلنا نلوم عنتي درفي بوانق أنا راح عنتو يزبلكم مالاتيو دمت أو ياقوفكم اتزنعي بس قدمي تليفون مزيعتنا لحن قبلها. هلو هلا دبي ومرحبا.
1: هلا انا سسن بسالة تبال.
0: هراي كم يوعي لك سسن؟
1: زاوير مسجن.
0: تبوق حبيبتي انا تفضل اطلي.
1: هراي مجمريا سلام كل مدلي نوم ندي عشي عتركا مسحواتي من اسي.
0: هراي
1: كم اون حاسي عبس مرات تركا نرس مهارة حاكم سيربانا.
0: تمام
1: كم اون نموي عب قجرة تركا سو آيا مسو بابا والدقريئت.
0: تمام
1: كمون نمي أب فراد زتركت.
0: هراي
1: كمون نحات النتاتي نتنت أب كارنن أب كشاتن زركة بابس مرامالي.
0: هراي
1: دتن ساسبوتن.
0: هراي
1: كمون نبوي.
0: تمام
1: كمون خلاتم حالتات مكرحان وكنكور برزنت ساسفورتن نقرابتن سلام
0: كبير دل. هراي ساساني أني اللي بتعمي شكرا. هراي
1: نعخيخة.
0: شكرا حبيبتنا شكرا أني لنا.
1: عفوا
0: مرحبا السادة المشاهدين. أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة النار للفنان ياقوب، حنسمعها مع بعض لو ما إجانا اتصال. عندنا اتصال بالأحرى، خلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو سلام.
0: سلام من قبل؟
2: من جمرتا شمي ديوالا حد شبهر.
0: هراي كم يوعيلك ديفورا؟
2: اسقابي مسكن.
0: هراي حبيبتي انا هراي
2: سلام كيوز دلي نديلنا حفتي.
0: هراي
2: ابو غاندا تركب.
0: تمام
2: نسبايا بعلت بيتا.
0: تمام
2: بعلت بيتا ساميل اب نوروي زغمد.
0: هراي
2: كمون سدا بيتي.
0: تمام
2: كمون عباي بزاف كيلانا.
0: هراي
2: اتشتينا زلو دكي ابوتانا زلو بحمنا سين اف ام دكي طلع مغنط.
0: هراي
2: نعم قاعد بتعمي سلام كلهم دلي.
0: تمام هراي
2: صوتهم كان عكا.
0: هراي اني لنا ديفورا شكرا حبيبتي انا.
2: هاي شكرا
0: كلهم سامع مخون تسبا قبر. شكرا تليفون تزي ما تيعتنا زهبركم تعذبتنا نبزه اطيره تسعب زلا درف بانقنارا دمت او ياقوب حبيرنا حنسمعينا.

حراي بعد خبركم تعزتنا حزات عم تدرفني بقوقنا لا تدرفني دمزاوي ياقوب تملسناكم لنا دبدابي لا تنانا بدبدابيتاتكم ينحل ملس حجي كم صعب دم ما تبل بعلة عسى شوعته ورح حمشته كلتا شحن إسان شدشتان مع عالتي مرعاهم نزب عالكم مرعوتي سامراويت ميكيل مخسب كوم اون تمسجن ابادي انقع بقعكم رحوس قام ما يقبر لكم يبلوهم كلهم فتوتخم دك اهادخم كفلا سراوي سلسان سلستان قدامي برقيد كوم اون كلهم سدرا بيتكم في الليد ما ممهر ميكيل قده مس بعلت بيتو مليون تولده انقع بقعكم تبل دبدا بمتياتنا لان احنا بوقنا وانقع بقعكم دبلنا زاتي لا تسعب زلان نايد بتاو من يسيرو بيل طعم تدرفي قابزنا يوم لنا نزمر عوت مالتي تليفونكم كبزي مزنا دما حبيرنا نعا هنسمعينا

0: كنت عايزه تنهى. هلو هلو
1: هلو، صباح الخير. هلو
0: هلو دبي ومرحبا، من قبل؟
1: يوسف نجاش بحالك؟ حدش عدي
0: هراي كم يوعي الكا؟
1: ما شاء الله طبه سلاميو
0: الحمد لله. تفضل يوسف.
1: والي دار أهم لحيلتات من كالهالي اطراب ومولو
0: هراي
1: نهزي اطراب ومولو
0: تمام
1: نهات أحد آخر سام يركبو بك أي حدي ومولان
0: هراي
1: نهادونا حين ربحي برجد بمولو
0: تمام
1: معاكم كاع.
0: شكرا يوسف يأني لنا.
1: ثانك يو يأني لنا حبيبتي.
0: مرحبا. شكرا شكرا يوسف الله يخليك. هلا ينبال زهوركم تعزبتنا انا بزات اتزلزل درفي انا حنبل درف بو انقع عفار لا ليتبل بحلا ودرفي احط قول مالتيو نابا حنبلكم.

0: مسلم تصاوير فروينك دان إنا تنحنا نزخبركم تعزبتنا هبانا كتب لتنحى خاود مانا بتليفوناتكم كملس هلو هلو
1: هلو هلو
0: هلو دباي ومرحبا
1: كما وعلكي
0: جبوا الحمد لله كما وعلكي
1: تاجر مسكن
0: من كبل
1: محراتي محرات
0: حراي محرات تفضل حبيب تقتلي
1: حراي نخبرت ولادي تاي سارق شهبتي سلام كل عدلي
0: حراي
1: يدك أي يبيد يماني
0: تمام
1: ني سامراويت يماني
0: حراي
1: ايفن يماني
0: تمام
1: ميلات يماني
0: حراي
1: نفيروز يماني
0: تمام
1: بعد بيتي يماني بره
0: حراي
1: نحواتي ابتسنة زكت بريه قوري يوهنس
0: حراي
1: ابعد زر كوبو
0: تمام
1: اقاي قبره سلاس
0: حراي
1: اب هاي كوتا تركب كبرت عبي حاسي حارو قوري يوهنس
0: حراي
1: عبد الجزر كبر هنا حوي
0: تمام
1: لك حفتي افريم نكسي سلام نكسي عبد الجزر كوبو
0: حراي
1: محاجتي وين عبد الجزر كوبو حقو سرعيا
0: حراي
1: تغلوين ملس
0: تمام
1: ودعوا بي قرماي برهي
0: حراي
1: سلام كلهم جلون محاجتي
0: حراي
1: ليا واللاي
0: حراي
1: تقام تهلي
0: تمام
1: لتبرعن قورتاتيس
0: حراي
1: نقول ملء أتسترابيس سلام كله مدلي
0: حراي يأني لنا حبيبتي أنا شكراً
1: أقور بيتي دل حفتي والحبي فينا قور مريم
0: حراي
1: محاجاي ويزر قبر سلاسي
0: تمام
1: مزقالة بسرات أبرهالي سلام كله مدلي
0: حراي
1: نقول لهم أبي إفرادو لو أبي حالتات مثل حربهم لهم سلام كله مدلي نخبروا إسياس أفوركي
0: حراي
1: مرحبا
0: شكرا حبيبتي انا اني لنا مرحبا شكرا حرايم بارز هوركم تعذبتنا بها قرنا ارثراوتي لنا اني عرب درفينا قريب نازل لنا حجونا حبيرنا هنسمعه

حالاً بارز خبركم تعزبتنا هم تقدم مزبلكو بس احنا كتلات صنحنا نهين الدرف مدبنا مدب هلو دبي وانو لما عنتي كن زازي منا مالتي نخلهم اب مدبنا دولكم استساتفكم تساتفتي مدب هلو دبي وازيه خمس جنوكم فتوكم اون نابالتنا ابالت مينستر زينة نابهم نزام مدب كفنوا نزعلوا ابالتنا كلهم بتعمي خمس جنوكم فتو مالتي كاب اديترنا جميركا اديتر مدب هلو دبي ومدهني زكرياسكم اون بغطا نابهم كم حلال فوزوا على اديترتنا ملأك سلطان ود سلطان سيراك يمانه مسالينا ما توصل مكنن جرافيكس يرجع لمرايا كومون تكنيشاناتنا متكل محارن فيفن محارن ابدم صدما يوناتان علي ميك اب اميره محمد ابراهيم كومون الباسات سارينا صحيه بمخانيم او هات مدباتنا دما او هاد مدبنا علم يوحنس ود غنطو كومون او هاد استوديو تكي مكنن صعدين كلهم ازي كمسغنون فتو كسبب زمت زلو مدباتنا نرحب دما سلام وسنا يزلو اونيات خنلكم نمنه سادة المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا واياكم الى نهايه حلقتنا من برنامج الو دبيوه ان شاء الله نلقاكم على كل خير والسلام عليكم ورحمه الله.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. تطور تنمية البساتين في حد شعدي. دعوة للمزارعين في مديرية زورونا لتبني أساليب زراعية حديثة. دورة تدريبية للشباب في قندع. في الأنباء العالمية، الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة. بلغاريا تستضيف مناورات للناتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو تعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أفاد المزارعون في إدارة ضاحية حد شعدي بمديرية عيلة برعد تطور تنمية البساتين في المنطقة. وذكر المزارعون بأن المنطقة معروفة بتنمية الخضروات والفواكه، وأن منتجاتهم تغطي المنطقة وإرسال الزائد إلى الأسواق الأخرى. وأشاروا إلى ازدياد كمية المياه الجوفية نتيجة تدريج الجبال والجيوب الجبلية، منادين بدعم الإدارة ووزارة الزراعة لحل إشكالية شح المياه في شهري مايو ويونيو. يتم تنمية مساحة أكثر من 140 هكتارا بالفواكه والخضروات في حد شعدي. دعا مختصون في القطاع الزراعي بمديرية زورونا المزارعين إلى بذل المزيد من الجهود لتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل. وجاءت الدعوة خلال لقاء عقده خبراء الزراعة مع المزارعين، حيث أوضحوا أن الأساليب التقليدية للزراعة لم تعد تحقق النتائج المطلوبة، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمزارعين وربطها بالمعارف العلمية والتقنيات الزراعية الحديثة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي. وأشار مدير مكتب الزراعة بالمديرية السيد هابتيش تخل برهان إلى أن الإعداد الجيد للأراضي الزراعية والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد نظام الدورة الزراعية تعد من أكثر الوسائل المجربة والفعالة في تعزيز الإنتاج الزراعي، داعيا المزارعين إلى تطبيق هذه الممارسات على نطاق أوسع. من جانبه، أوضح خبير تنمية المحاصيل والبذور في المديرية السيد بريهو يماني أن جهود رفع الإنتاج الزراعي ينبغي أن تترافق مع استخدام وسائل طبيعية لتحسين خصوبة التربة ومكافحة الآفات الزراعية بما يضمن استدامة الموارد الزراعية وحماية البيئة. كما شدد على أهمية التكامل بين الأنشطة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية ومشاريع الري، مشيرا إلى أن الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية قد تكون له أضرار تفوق فوائده على المدى البعيد، داعيا إلى الاعتماد بصورة أكبر على البدائل الطبيعية والعضوية. تلقى 350 شابا في مديرية قندع دورة تدريبية لثلاثة أشهر في مجالات تكنولوجيا الحاسوب والرسوم المتحركة والعلوم الاجتماعية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية سيد صلاح الدين في مراسم التخريج في العاشر من يونيو إن دورات تدريبية مماثلة تقدم لأكثر من 200 شاب في قحتيلاي وميحبار ونفاسيت. وقال مسؤول المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سعيد أبو بكر إن الاتحاد

هذا يعمل على توسيع التدريبات المهنية لتشمل جميع المديريات إلى جانب أنشطته التوعوية والتنظيمية. من جانبه أوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية جندع السيد يحيش قبر سلاسي بأن الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تلعب دورا مهما في بناء شباب أكفاء، وذكر الشباب بضرورة تطوير القدرات التي اكتسبوها من خلال العمل. قام مكتب العمل والرعاية

الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم من المحتاجين، مؤكدا على أهمية وضع خطط عمل جديدة لتعزيز هدف اللجنة. وقدم المشاركون آراءهم واقتراحاتهم المساهمة في مساعدة ذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات المحتاجة للعيش في ظروف أفضل. وقال مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إن اللجنة يجب أن تركز على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمرأة الرعية والمسنين، وشدد على ضرورة العمل النشط لتصحيح أوجه القصور، داعيا أعضاء اللجان في جميع إدارات الضواحي إلى مراقبة تنفيذ برامج العمل المخطط لها وتقديم تقاريرهم في الوقت المناسب. نفذت في مديرية ماي عيني حملة توعوية استهدفت سكان 15 قرية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الممارسات الضارة والعلاجات التقليدية غير الآمنة وآثارها السلبية. وجرت الحملة في إدارة ضاحية عونة وطوت وقنافنا، حيث ركزت على رفع مستوى الوعي بمخاطر العادات الاجتماعية الضارة وتشجيع المجتمع على تبني السلوكيات الصحية السليمة التي تسهم في حماية الأطفال والأسر. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد تخلى زايد أن الجهود المبذولة من خلال لجنة حماية حقوق الطفل أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في الحد من ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، مشيرا إلى أن القضاء الكامل على هذه الممارسات لا يزال يتطلب مزيدا من العمل والتوعية المستمرة. وأكد أن بعض الممارسات التقليدية التي تمارس بحق الأطفال مثل كي الحلق أو الأجزاء من الجسم والعلاجات الشعبية غير المأمونة وغيرها من الأساليب التي قد تترك آثارا صحية خطيرة تستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية للقضاء عليها، داعيا القيادات الدينية إلى الاطلاع بدور أكثر فعالية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع. من جانبه شدد مدير مديرية ماي عين السيد أفور كيروسو على أهمية العمل الجماعي لمكافحة الممارسات التي تضر بصحة المواطنين، مؤكدا أن التوعية المجتمعية والتثقيف المستمر يمثلان من أهم وسائل الوقاية والحد من انتشار هذه العادات الضارة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الكرملين أن العقوبات الأوروبية المقترحة ضد البنوك الروسية لن تؤثر على عملياتها أو ربحياتها إذ تعمل هذه المؤسسات في ظل قيود مفروضة عليها منذ سنوات. وقدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مع التركيز على البنوك وشبكات العملات المشفرة في البلاد بهدف إضعاف نظامها المالي. وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأن أكبر البنوك الروسية تخضع للعقوبات منذ فترة طويلة دون أن يؤثر ذلك على أدائها المالي. وأشار بيسكوف إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنه تحت السيطرة، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على القطاع المصرفي، ومشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي يراقب الوضع عن كسب ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار. استضافت بلغاريا التمرين المشترك بالذخيرة الحية الضربة المرتدة 26 قرب مدينة هاسكوفو جنوب البلاد خلال الفترة الممتدة من 29 من مايو إلى 11 من يونيو لعام 2026 بمشاركة أكثر من 1500 عسكري ونحو 420 من آليات قتالية ومركبة دعم. وشارك في المناورات أفراد وقوات من بلغاريا والولايات المتحدة وتركيا ورومانيا وإيطاليا إلى جانب عناصر من القوات متعددة الجنسيات التابعة للحلف الشمال الأطلسي، فيما تولت قيادة التمرين الفرقة الميكانيكية الثانية تونجا التابعة للجيش البلغاري. وركزت التدريبات على تنفيذ سيناريوهات عمليات دفاعية متقدمة لكتيبة ميكانيكية معززة بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والتوافق العملياتي بين القوات المشاركة. وشهدت المناورات استخدام المدرعات والأسلحة الحية إلى جانب تشغيل الطائرات المسيرة واختبار تقنيات جديدة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة.
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 136 شخصا. وقال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات

الحالات المؤكدة حتى الأربعاء. وأفادت وزارة الإعلام في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 598 حالة منذ بدء انتشار المرض في شرق البلاد في أبريل الماضي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي فور الإعلان عنه بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مما يستدعي إجابة وتنسيقا عاجلين على المستوى العالمي. في النبأ الأخير، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الثاني على التوالي خلال شهرين، مع استمرار تراجع إنتاج أوبك بلاس وانخفاض المخزونات التجارية، بينما ظلت الأسعار مدعومة بأخطار الإمدادات على الرغم مؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام العالمية. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، في وقت واصل فيه إنتاج تحالف أوبك التراجع خلال مايو عام 2026 على رغم مؤشرات على تحسن تدرجي في تدفقات الخام وانحسار جزء من علاوة الأخطار في السوق. وكانت أوبك قد خفضت الشهر الماضي توقعات نمو الطلب العالمي للمرة الأولى خلال 9 أشهر قبل أن يضيف تقرير يونيو الجاري خفضا جديدا، مما يعكس اتجاها أكثر حذرا في تقدير أثر الأسعار واضطرابات الإمدادات في ظل الحروب. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تطور تنمية البساتين في حد شعدي. دعوة للمزارعين في مديرية صورنا لتبني أساليب زراعية حديثة. دورة تدريبية للشباب في جندع. الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة. بلغاريا تستضيف مناورات للناتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو تعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مرحبا كمير ودي عمير.
1: مرحبا
0: دحان ريكو مالله دايما مبروك لبا.
1: الحمد لله
0: احنا معليش حق نحضر ريك قدرنا معليش بس
1: والله سنة يباركنا ادم لكن ما تهاجيت ملو لما لك
0: ها
1: مناسبة وداء بايكو فتايك قلت امر لبلو الا هي امانتك احنا يومك كذا عد فتاينا وخير ماينا ومجملاينا فرقنا وبورن كرمه هي كان باينه وباين امر
0: بس
1: ايوه كان اسمه والله دعم وعل
0: مالي دحان بل كذا احنا مسبسوه من اللي
1: انت من اباينا ما من يتقبي مثل لك ايبت وعزة نفس لابو مليك
0: اعوذ بالله بالله اباي قال لي بالكمبل تفبل طاحوكاتو انا اللي حضوري يقلو بس حق قدر لكن السلف مقاكا ومراك بتكبل هتا تقرب
1: مقاكا كتي برد حد ليك مقاكا كتي برد حد ليك لما يلك من تبل يتكبت منك ها يتكبت منك عن كل رأسه انت من نمس اللي باطرو ومسيلي لهيبو ونسوء مثلك عالكو انت لكن من من هداية شغلهم لعاوة مثلك عالكو آدم أنا بدي أحش معك عالكو يوم لكن حشمتي الليل إلا أقلا وديك أقبا وديك بس
0: مالي أنا أما تايت أمرت قاريد حاريتي التاكرة كوكون دي يكون من هدايك تعبيك يلو بنت أفهم مطاح وكما تقبل ليك هذه إلا إنت دول نحاس من عالكو
1: أبداً أبداً أبدا أنا كا حد على كنديكم السلاليك حقوزي أنا يعني. كل رأسي يتكبت منك
0: سلع
1: منك يتكبت من قبل أكلكو ولا سفر هي يا لا سفر من نهدا يجي تتعرف خطأت كاون ديكم سفري على كواتي على كذا
0: مين عاوز ما لي بقب سلع النبي
1: الله مسلم
0: أول شيء أنا عاوز أنت أول بقبيت هاجيني زين رب فاتيك وادا ما تركب ليك شيطان عاوز كم بلطة
1: شيطان عاوز شيطان بدي عبوز أنا بدي عاوز كو شيطان
0: لا حول ما حالتي هول نفر هنا من يديك هو مو بزحت اللي سبحان الله لا حول ولا قوة

0: مرحبا مرحبا عليكم السلام. مرحبا ابو، مرحبا ابو داود والدافي. لما ناقي دابي اللي تهلك دنقشيش تبعد هب صافي. لا تحبنا والامس سفللناه حنادي. مرحبا يبك فليك كفو. يا سلام يا سلام يا سلام. بدير واسكام من كحنا كميتا تعريبا يا ري سنت اسفي. ها ها عد سلام بلونا يبادو كل سلام بلو. مرحبا يبا مرحبا كير لها بكا كير لها بكا. بس دا قروم حلفة ما شاء الله دا يوم قروم حلفة. بس السلو كالسلو يبا السلو. مرحبا مرحبا مرحبا أبو.
1: لا لي يي لا لي لا لي ولا لينا يي وو لا لي ولا لينا حلا نبينا لا لي يي لينا نحل بعيادنا لالون بينا لا لي يي لا لي لا لي وبشكوما يي هو
0: هيا لا لي
1: مغرح سنا بمكونا لالون بينا لا لي لا لي لا لي وي ولا لونا جواب سلمى
0: هل
1: يمكنك ان تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون

0: زي ما تقابل كزعيم شيك السوق.
1: لا اله الا الله. زعيم مش كده؟ كباقة انت يعني زي بكبب تتفدى تشليك كزعيم تبلا ليك مش؟
0: حتى بلك ليك. ها؟ اللي يقربوا له بالانجليزي ميتافور له.
1: بس اتصبتي. انا اللي تلالو بلا ليك يا خلا طبيعتنا ود بين ادم احنا ذات كوفن تماك راح مسلاه وكوفن سبعتا ونطلقه تحللنا يا اخي امرتنا هاي محاس قبت بس تتملاحظ
0: قم سلنا هيك ابهلتو قدام شيك السوق البلاك وانتين حماتنا يسوق قبك جلس لك وقل هاشم تبل بروفيسور تبل والشناكرة ها تاتا
1: كم الا ناي بل قلنا في اسكندوا صفقه هنا ذات اللي ثلت هاجينا يا جماعه الكير محالته اي ان ودين ادم يعني اتسو صدو من دخدم وشك الا الدنيا راسك عدم مزيسه لكن انا حاجتي توديك من قبي بكن ودايا وبكن فعليا وزعت افكارك من قبي يعني نا يوم ترجمت هباوا لا انت يبيلك ولا رافعك كبر قبو منك ما حالته لا يعني.
0: والله شيك السوقي ما بانت هاجيك وكل عاد هديت حليلات جديبتي الناس لك بحرتين ريكا ذاتهم بحن دبقى سو اللي ترجمت هبت هتبزنت وزن هنا سني يكونين
1: بس اتصبت

0: والبول أسراي وروزانا
1: للي للي للي وللينا للي للي للي وللينا للي للي للي وللينا هولت بحجي أبحلنا يا
0: ما شاء الله من يبزح نس إليك ورسح لي بيه حنا محلى عادات من أماتنا ناس أمح
1: ورسل ليك حتى وكرنشك فوتا قرمتا
0: مرة قرم التلالية ومن حلا إماتك هي دي بكل مناسبك حتى حلاية تقلع تباتي ودي بكبدا حلاية حلبي
1: أنت ما حلته البرنامج أضبط أنا بس
0: إن شاء الله حلبي إن شاء الله أنا أضبطكي أهو أخبار متهيبينة سلمى كفت على حتىكي وميتو سبب لا دي بهدا يمتطب
1: سلمى حلته قاعد أبو مرة نفعت لي نوصق لي تفنجر فره لي أنا
0: أمارات من تتكت أتكمل ما كوي ودوا واجب قول العزومة على تقولهم قبوهم قاكيتو قبوهم
1: حالته هتو مبا ودوا قولهم خصص حنا لكن قبوه قنبا لين قدرني
0: قبوه وقبوه ها من كل اللي قدام اقلا بنا اترفوه من كل اللي قدام اقلا بنا فانتوه اللي قبو بيكون
1: حالته ايه ربنا وصو شهر زن لك لانا كم سولي يتباليني هتو ممكن رسعوه قبي او هنا قدام دلاكو هتو للوكو يبصحه حنا تلقى كانت انده قبانا قلنا فردين قدرني هتا لكن هتوم ليت عندي جبي انتم ما كيونكم دي بي انت بلا تقصبت ليت نوصل قصبو بو قصقلت تنكم بيتا فقركم اتكل لي كاسه
0: هي اللي يا جورتو احنا مي ودينا اكان عكميل اند جب انا احنا قلنا عزام ما تحزل لي وتنا عكميل لكن بس قيبتهم امانات قبوا
1: احنا لو لها قني بالي نقدر لكن لابان ابا معلنو صقت بينت
2: مرحبا سالمة لبارها تقيت فتيها كيدعط قول لك حلبية
3: الحمد لله سنيت كرهنا سنين حلتو اللي حلايك بقى ما انت حليني تليكي ما كم سرعات وروش انا اغارتي
2: انا لا تونس رعيه يتعب لين بكل سجة بلك كي تهليك ولا تقادم لسيوس وحاكم افقدم واذا تقدمهم بالله عنا ابوك
3: نحركي للدبا حلتو يزعده الا من قبب بقى اللي لقلت بله ليكي اقل كراتمنيت الا انقيبت ولا كاينات ليكي اقل نسيل بقى
2: اكي هقيح تتهاقي حلبي ابايكك انا ليبل ما كفه ليكي اتهدى يوم من يريناكي هي صوفرت عالكي
3: يا حلتو هدا يوم راتو يا عزمونا دي بكباي مطانهم دي يكون بيت ليت او علت عالكو
2: ميت يتلاكوكي
3: اي متلاكاي ليت ايكون حلتو الا قباتو اتفرحاتو اللي تلاكي كهي لك اباكاتك التامري حنا ما دحن مشكلة الوقت هديت مين اود
2: ابايك متقابب بصار مر السعام كقبو وحار انتهيني حوبرت التوم انت مامي اقل ما سكلت لاكو كتتزابرة فانوسكي مزكي
3: حال ما تبري ليكي اندي تلاكو منو كفاكم تنجاي مرق ساك تتراقش ديبوم اوريك واجب قول عزمونا على تقلوم وحار هي اللي هداي مدينة تنبل كرت وعزومات كفا تقب
2: لا لو تعقرب كرتي تمتقل وكرتي تهيب عمرت ليكي اقربوك كبات بكيتي تنسيه لقل العزمة وأكروت لما تقول هي قاناتو قدام ناس بس قل لك دم وقل لأجمل نوسوما متي ليكا الحد وعزومة
3: حالتو بارحة كبدا اللي انتو اسم كلا تبيل ليكي تحل بيان دي كانوا توم لكبدوهم قلت أمري سأ نسأل لهم ليك وإلا هي اللي بأمامة ودوا سمعيني ليكي أزن وصاب

0: أركوك بس دحن وعلي قسكو
1: خلاص دحن وعلي حلبية هذاك كيني إن ما تقاطال كين بين حلبيك ألف كبارك كفيك
0: خلاص يلا مرحبا دحن وعلي
1: رب الحفاظك يا سلمى إلا أفوها الشاكة لتهاقة دي كل البهيل ولا بايدات
2: سبعان ما اللي زي زنينا فين بيناه لينا يا أخي إلا سلمى لم إل منه دينا يا عم كميل أترفون إن تبي قاصب بتب وحب إن تبوس كتنقع روبين
3: يا خلكيتين اقول كل قدام لك كما تبلك حر نوسك ليك ليك بحاجات هجينا ترجمان دهب كها ككن ودو بلا ودو قلتي بل سنه يكونين
2: الله يتوم تلا لا تبالغ يا اخي من جماعتنا كلهم بين عند فانتوا اطرفوتا بس اللي بحب ترجمته لو قضبت بالامريكا ومن قبل
3: عجب يا زعيم تنجلت اللي كذا قدم كم ديك زمن تبن انا حكا قدام نوس ترجمات قلها ولا بتولي على الكاني يا شيخ السوق انت نوصل ايه كال ادب كما التمار قلنا ابا حرق لسلكة بس ما الله يتوم دي بقبايا على تبان مسلوم على تبس
2: بقبايا معلو تحن نحن زباس هجيع كارم ليه عم كميل تما تسعل تم
3: قلما هجيع كاير تمني بل بس هجيعنا تما تيجي
2: تم كو تم سبحان الله
4: السلام عليكم
2: مرحبا عليكم السلام
3: عم كميل
2: مرحبا
4: فليكم
2: الحمد لله
4: شنو ليكم
2: ما شاء الله
4: الحمد لله ميدو ميدو فاتمتو انا اتحمى عليكم مش نبراهم وكو يعلم صبحهم حره وراتهم تامت يكون قدامي اقبط بلا عليكم مش كم صرتوا بلا عليكم اكيد اكيد كم صرتوا بلا عليكم انتم منبل بجعقلوت حتى حمد لكم
2: عم كميل مجرب لكم الله يا اخي رب فرها يا اخي عم كميل ابن السالكم نفسكم نوسكم تعيورها لكم حنا لا انبل ابوني
3: ابي كميل حنا هجيانا سبت اتمنى ابوت لتم امبي حنا كل رسول انتم تقول ليكم ولا رسول ذات هتقام به هنا اذا بلاي قبو ابزن قرحكم قليت تكافوا وقلنا يتحموا
4: كتب امان من قبو افدكمكم يا تلاليكم انا من ريم ريكم على قداكم على قلكم لكن حد انا كم تكو تمتبوا اللي اكتوا انتم كويا انتم وكيتوا بلعكم
2: ابيك ميل كم هاشم بلا احنا انداق معنا ودقمناكم تليت مننا تمون اذا انتم هين ابزن بصاك يتهاقوا هدايكم حرم المشكلة تعالتوا ما شاء الله تبارك الله نبراه طعم ونظام قروم على أكل العيب ذاته يتفقر منه العيب ذات يبكم من رؤية اللي نعم كميل ابزان ابو لا لا ينبهجي على طرفونا ليكم رب فرو
4: أمش يا أخي أمش انت نوسك شيخ السوق ليك زعيم من حميت انت ها أنا ذاته مسلكم ما تهاجع عيبت يا أخي درجة شيء انتم مني ما تقاميس مسلكم تقاسي أنا
3: حالة الله يا جماعة نوسن ده حمق قلنا قلنا حمق هنا قوت تبع قوت على تمية قل لي تهلا مسلت والله شيء قص
2: اللي تلوم بالعنة أذا عليك لك ناس أنه ورح مو من دماغ زي ما قلنا يلحم ما أنا مسلي لك
3: ترى ملك قياس قياس بدر سنري اللي كل يوم أنا
0: من
5: سلام عليكم عدري شاي
0: انتيتو
5: ايوه اناتو كيني تتولبو يتتقصبي لعقبك انتيتو بدير الشغل يمصكي وازقلت دحري يمصكي ميت السبب
0: يهو قلنا حكم لدبوها يوم هي لعقبك بيشك تاريني تمصكي انتيت ما منديو تاي وتلاكمكي منقول كل قدام بيني لفنتيكيني وحره هي يوم لعقبك لي تكفيكي اجل دحرقك دي بيت منزكت حزعكي ليه مدول متبزحوت لي لعقبك ريكي سدحت فتكفيك ازي
5: سبحان الله سلمى متقبل ليكي بيش بيتكي تمامي مع عزومة تتحزيتك قدام نوس انت ابق كي عزم كوكيني حره هي للشغل اتبيش على عندما تسكيت شكك السدين بالعلقانة لكن انت فناتايت وكعي بايت انت قلت امري
0: حالتو من فضلك بيش ارحية ببكي هي كفيني منا ايوم هي اتبيش انما تسكيت العيارين تحزيكي وحره شغلك دي بيك ما سيسو قلت امري
5: اها عدد اللي حقه ليكي انا منك اكي قلت امري ما انت قبب لها لاقل نتريتو اللي توديني لك نوسو كباتو وإلا بيتهي حد تقلكي لك تيفي حكي يلا
0: قيسي وقيسي يوم هي من العلنة قبت إيشي لمواديتها تشماس السلي هنا ولد آدم

0: جوكا الا هجر جليت بيلا عالكي اتقدم سلمى وقدم تمنيت كل راسي تتكيم حنا الا قبب يتمطيع عجبايا بل ادم ده اللي تامرهم حد لعجبيكم
1: سلام عليكم
2: وعليكم السلام تمنيت
1: مرحبا
2: قدم عيد قصي سنين
1: ها سم سمور اسر اول بلا سم مسل ها تنفع لك متك
0: سنيل الذكره كنا مذكوراتش عالك قبي
3: حتنا وصلناتنا انتي كونك فين تذكرك بعدك مبوت ذكورات كان
0: دايما الافرحنا ابو شرجع لبدنا هلا
2: ما تبلي ليك تمني كني تبالك هين بلي هداي ما شاء الله نور على سنة عايره وسنة فاقره
0: هذا لا تما ان كنتو سلمى لكن التهداي لي مصاتو بسبب ميت غلي بلا بيته من سكوا بكل اوت قركبت التني انت قبكيني واريمكيني اند تبي يلا بيتش ارحيتي لتني اقلي تقدم وقلي تقمل اند تبي ذبيته لقطتو اند ترسعتو يتحمي خايبه الا دحن نتريت انا وقتها
3: كليت كن قطانيات اللي كن امرت اللي كن هتا ابزنك كنت تعمليت وانت ما لكم زلها الا تحمل ليك قدام يندي اللي تامرهم حد لعقب مامي انت خايبه تبي انا وقتها قبتني تبل حتى
2: كمان تهاجي هتا اقربتك قطبت وانت ما اقربك كحميك يا ازا اللي مزنان وتم كان يبلو منينا كان بلاه قد
0: انا ازا قلت عاري مثل عند بئس بيته من سكوا عير بحت حد قدك سمعيني لك ازا لا كفلت عاري مثل
3: قبي حري قالال تمامي اورك عقب رافع بينا يلبل وتبعنا يلبل ازا نوصل لك عديت لا لا صب ديت باته حنا قلق ان باسر بنا انت تمنيت هي عباي انت اكانك كرقات حد كيتو
0: انا مشكلتها لبيه لا تيلل اسالكو كنتوتو أزانا الشفق ليكو دحنو علي
3: معال كل سنة برعلي
2: معال كل سنة من مشاوكة تتركب على بح الباكة بس تعارايا تعارايا دي
3: خلاص أدن عندك ربينا من أكيد تقنت كامي
1: عفزين

0: سيت عباي وامكي ومثل كيت وسنيت حلفات ديب انت نتبيتك انت ما تقتك قلت تعاريكي كبيت تعرحيه قلت بيلا على تقلك وتمنيت ما هي هتا اندنا اشتك هديه من تتهاجيكي انت بس قلتك هيلا اقلع على تقلك هذا بين كل على اكي دمير اندي قبي اكي ودايت بس
1: هذا بس دمير كن اسنيه من زلنا جاء وحد عافيه من اللو كين حل قلبه اكي نيابته بس لتبست كنعلي
0: أي واحد عافية حلباك
1: هذا بس كنا
0: طح حد سلام بلا حس عمك.

0: والله يا واد امير انت هذا هلا واد حوكا يعني سن جانجر يا كبيل وندا لكن قر لود جانجر كسل ناتو كوبيلا يا كا
1: حداد حلايات كافي بني
0: هي حلايك الله ينو مرو امانتو امانت حلايك سمعنا ليك اللي الحسي لا نسب ليك هاتوا لنا حد اللي هنا تابات كبير
1: حسي حسي سبي حسي ما حسي كل حسي ما بيلي انا مالك كمال اقر عنكبوت
0: الله اكبر
1: دول صفه كم عقود يتحمود بهيبت كم ما قمل الذيبت الهرسه كل تفيت بيني لا ولا من اللي يا بلد اعوذ بالله من ان انزل
0: يلا
1: كنا قاعدين على ولا سبحان الله
0: يلا جلالك مولاي
1: وانا يهمي بيل المذاك
0: عبت هيك هذه دي
1: لسيزة تحميني
0: هو
1: وقنقرني
0: أيوة.
1: وترفع وتكرر العلن
0: ابي
1: دي اتقابل على القوس بيجاك مذاك وليلا ليلا لي ولا لينا لا ليلا لي ولا لينا لا نبينا ها بزلف
0: ايوه
1: اري لا لي لا ليلا لي كرشت رهيب ولا لي كما سهلت عليت كريد لا نبينا ها بزلف اول بك جيل بلاكات حجفرتي
0: حجفره
1: ايوه وحاله بلاك بالله يا انديت لويت اسوديتك اي
0: بلاي الناس تهدايا وتحوكا يعني لو اتى الاكاكا ستريت السؤول ولا بيلينا الا كان قل لهم صناتو هذا ناس اللي بعد سنيت كو على الخير كصبطو سنت كبطه بس
1: مرحبا مرحبا ابو سنت كبطه ليه
0: ايوه
1: اللي ريك حداد من نفتكنا يعني ايش يقول لك بقى
0: ما شاء الله ما تليت ما تينا
1: حداد لا تم
0: تلا
1: عفمي عفمي انا عاد حقوقك زين من قبل ايش كفين سامحني سامحني
2: ابشر كميل ابشر عفوا لله عفوا لله لا باب تلمس المساله ملبه مسلكه ديما تواد خلاف او ثلاثه يصبر له سببيه احنا مقصبنا المواقف مقصبنا الباب سب متقدم له زي ما احنا اصلنا الباب نتحدى عبر عندي يكون مساله هي اللي دي انتهي الا تلزات كيم بل من كسيم خير لو بدي كيم بل
1: خلاص بارك الله فيك
0: بارك الله فيكم
2: يلا اسرع اسرع اسرع اسرع اسرع اسرع

0: مرحبا بكم حيسام الطابلتنا، كفو ليكم لك اليوم دولي للأخبار اللي تقدمتو ككمال المتسلف كله أرس أخبار دي مديريت عالدخلاء ابعول رخيص كده ما تحرس لتهيب هلام دي بازع منهج مركز تأهيل مهنة شاكالة قلت أورات تهدقان دي مديريت أورونا حرستوت اتسن للهيب أبصار قلت نفعولي كت قدمت من أخبار خارج هي أمريكا ثلاث سنة ميزانية دفاعة قلت واكل لكم سلم كابتر جيم أمام علاقة عسكرية أمريكا وبولندا دي بلا توكلت درجتكم سلبات حتى حبرام وزير الدفاع بريطانيا جون هيلي حكومات المجال الدفاع الوديتة ميزانية التوكل مدت ألبا سلطتو أمراضو كمسا الحقة حبرام من أرس أخبار التفاصيل الأخبار مؤسسة الزرات وأنسوس دي بمديريت عدو غلام ابعول رخيص كدامات محرز تهيب الليتم لب 75 175 نقفام غل ساعات التهيب لهلا كدامات دي بأشفرات أرد ووجدوت التي دوركم سلبو لحبر وحرزتوت افنتي غل حقزام جهات صدايت كم سلطو اندشار حام لقبت الوم صدايت حمدوم مسؤول الذي بلا شغل الكسول هلا حشم شاب كداني عبد ميكائيل بجاتو لتهيب لهلا كدامات كفالنا الى التي قلت توجد قبل هلا جهد حبر كمسلتو انتشر حاسك الا زياد متوسط السيكتار كمسلت حرسة ولا شغل التلا لكم هلا حبرام مسؤول دارة تحية ماي لافو السيد ابراهيم تصفو بجاتو لمن سلفنا ورح جون لتهيب لهلا كدامات محرس مثل سكان ارادي من متشلع ما مدافعات اندا ودولو التاجل توكل والدولة انحو رحب وراتات حبزة ما وتربت اندا توسكا ديبو في الجريسة نيتكم سلوى دا حبرام هتون دا وسكا ديبلا ماتي عدد تراكترات قل واسيك للتهيب كدامات محرس هي اندا تقدما قل امبت فانام دي بباسع منهج مركز تأهيل مهنة شاكالة قلت أورد تهدقان ناي اللي خبر لتفاصيل من منصورة عثمان
1: السنة كل ألف وعشر سبع التأهيل أقل

0: ذهب من سنة 2010 سعه دي مناهج للتنكبة وراتاتو قل أقدل أنبتا مركز تأهيل شك آلا باتع اتيوم سع وعصر جون للتبعو نزام مهرو لقيمة مجتمع ودا بقعيلة لتهيب تأهيلاته قلت وقل أما مهدق بنية تحتية آلات ومواصلات تبط تأهيل درسة قلت تامو ملبوم أنزمت وبعد حاجات ديب قيمام لآتاكم تلحبرام نائب مديرنا إلى مركز إنجنير أخليل أسمروم راجعوت مناهج بقع تأهيل للأترد ترسقبتو دعيف وترود جانب قل آمروت سيديكم تأفهما مشاركة دي بلا تقدم رئيس هدق رحيبها أولا ودو مناهج ناي سبع مجال مهنة مراجعة قبدي بوتلا مطمطور بقعي مدرسين لميزن كمسلهما سب مهنة لاتهم مدرسين ودرسا قل التاموم لبوم أشياء بتفسير والصغة نائب كاتب محبر كونفدرالي تشكالة السيد كبر أبكيدان التقدم ياناي مكلسي كلمة تطوير مركز تأهيل مهنة تشكالة بازع ديب عبوت مقدرة مهنة مواطنين دور عابي كنبون تحبرة برامجاته قلت عوت لشك وجهات وزارة التعليم وسب شركة لاتوم جهات وأنفار لمركز تأهيل حمد قدمة مركز تأهيل مهنة تشكالة بازع كدم أبولت أنحى مناهج السنة كل ألف وعسرة وكل أي مراجعات قابلوكم على وسائقوا الشر
1: التي حرستوت مديريت طرانام التي سنة للهيب أبصار حرس نت نفعو التي يوم اللعبو لي كات قدماتم سمنت حرس ات يوم سعجون مثل حرستوت دي بلا ودو هدق ناي عدات اقبو حرس كم للتحزف قريت سبات الهيب اب حرستوت مثل تجاربهم اند اتقارنو اب علميت للصد اقبو اند اتبعو التي يوم قل ازيدو اتفاقدو مسؤول مكتب حرس السيد أبتش تقلب رهان التسمع كلمة أراد حرس بواجب أن الدالة بترتيب أن الزراء حرية الزراء متنفعت وزراء قيروت التيسن للهيب جربي لقب أديبو أبصار كمسل تحق ولا شرحهم حرستوت الله قبي قلت تلمت جهودهم قل ودوهي تحسبهم بعد مقدرات عمار بكل وزراء دي بمديرية طرونا السيد بريهو بيانب جاتو متمطور لأتي حرسك اللي ترد لك بجيد حرستوت التيق اللي تور ومن بالعين اللي دافعو اللي تنفعو بو ابقى بيت ابيعات للدالة اللي قبق مكرام بل اللي حرستوت دي بعمار مصنو وتواب انسوس لو الدو وراتات ابقى بي نزم اللي شكو لحبرا السيد بريهو فقريت كمائي لاتو دد بالعين وشفر من منفعتو مدرتو سبا زيد اللي زم منو فانام ديب إدارة تحية تحدش عدي مديرت على برعد لتعمر لها الجرادين لهي باف القريت التعب مزك مسللي تحبرام حرستو تقل إرينا تقدمو رأي لدوار للهيبو للتكتب للتكبت وبفريات حملو فريتات أموركم سلطو حق ولا حبرو التيوم اندوارهم اند حلفاء ديب عباي عدقاتات لدنداكم هلا برهو شعب بحبر أدبرو وقلاك ولو سبت كاررا وشارعا مايكرس دي بلترزاق كمسال ماتان حبرا التايت آفق اللي توجد دي ماي وجون لصادفة محقز ماي حل اقل ركب سدايت إدارة ووزارة حرست البو دي بحدش عدي زياد 140 هكتار فريتات وحملة لدرقو 108 حرستاي هلوم مكتب عمل ومنقف اجتماعات دي مديرية افعابته ورطات لجنة تجديد مسكونام ودقلل قيمام من دو ده دي بلا مطسي سلس وارح دي بلا قبي برامج شق الهدقام لدي بكل ادارات دوايح لقدمو انفار لجنة تجديد مسكونام ودقلل لشاركو ديبو اجتماع مسؤول مكتب السيد محمد سعيد دي با قدما كلمة ورطات لجنة اقل مسكونام دقلل وبعدام حقوزام رعايات وصديات كمسلتو اند شرحان حديث برامج شغل افقروت هدف لجنة لتأور كمسلتو شرحان مشاركة مسكونام دقلل وبعدام حقوزام جهات دي بلا حيسة حالة المبرو لسدي اراء وافكار قدمو قدم قوبا مسؤول فرع عمل ومنقف اجتماعي تقليم قبلات بحر قياح السيد اسماعيل عثمان تركيز لجنة بزياد دي مسكونام عائلة شوهداء انسات وريفعات عائلات ودقلل اقل قبا كمسال وجيب لترى محقز اقل السياح ابنشات قديم كمسال اتحزي اند حبرا دي بكل ادارات دحيات لقدم وانفار لجنة فعالية لستات قابلوا له لبرامج شغل واجب قل التابعو وتقاريرهم دي بوقتو بصفاية قل قدمو تحسبا دي مديرية قنداء بمجالات تكنولوجي كمبيوتر صورة ومتحركة صور كمسلومة علوم اجتماعية قل مادة سلس ورح لدرسو ما درسو لتنحو كلمة وثمانية أنسات لبتوم

رسمته حمصة شباب اتيوم عصر جون دحرون مسؤول مكتب محبر وطن شباب ديب لام ديريت شاب صلاح الدين علي إلا شاب تأهيل قل زياد كلمة شباب ديب قحتيلاي ما حوار ونفاسيت لتهابكم هلا شرحم ديب محبر وطن شباب ودراسة أقليم قبلات بحر قياع مسؤول مشاريع شاب سعيد أبو بكر بجهته محبر من كينلا وراتات أتفازعات وتنظيم شباب بقع مهنات اندت عندكو دور سني قليدو وكد وكد هي تأهيلات نتنظمة كمسل قدم اندحبرة تأهيلات مهنات دي بكل المديرات قلت توسع قلت تقدم كم سلتو ما أفهمام ما مقر حاش قل دارت مديرات قندع السيد يحش قبل سلاسي محبر وطن شباب ودراسة لتنظمة تأهيلات بقوع شاب قلت باني دور كم سل هللو حقولها شرحام شباب لركبو مهنات أساسي دي بحياتهم سيدياي كم سلتون دفهمو بشغل قلت أورو أدفع قدام حيث متقبلتنا أخبار قبط عدي بلتهم هلا أزل أتون تعدي أخبار خارجتهم أمريكا ميزانية الدفاع دي بناي سنة كل 1907 بزيادة 305 بليون دولار قلت وكلكم سلك قدر رئيس دونالد ترامب جاي مامام لستاتيب سابتا من قبي ميزان لاي مجال دي بلت ماتسي دي بحد حتى 5 تريليون دولار قلت بتحتهم لبرنامج لمجال قلت ترد للا قدرت ورط وارق الأفريوت أقد هي تور ميسايلات وطائرات حرب قلت أورتكم سلتو رئيس ترامب أفهمام لستاتيب مبل اللي بسبب حرب إيران ويوكرين فادل هلا مخزن صوار أمريكا التاني بديرو قبل سيدي آي كم سلطولة حبر هلا أمريكا السنة كل 1905 صوار نويت دي بتأورت حد 70 بليون دولار مال كم سل أفقرات لتحبر ميزانية دفع أمريكا اتكل سنة دي بوسك مزك مهليت لحبرة تقرير التحلف السنة زياد 905 بليون دولار التلا سنة قونه دي بزياد أورة تريليون دولار كم سل توقع على اللفهم علاقة عسرية أمريكا ودولتها دي بلت وقالت درجتها كم سلبات حد حكومة بولندا حبرت الحكومة اللي حبرت دولتها قل سلف مرت إف 35 لجنسنا حمساي جل لا تنت عيرات أمريكا حق رقبتها بولندا ب 4.6 بليون دولار 3 كله من لات ورات عيرات قلت الزابي السنة كله 1010 مثل أمريكا دي باتفاقكم سلبات حد دي بلتأمر اللي سلس بلت أزي سلس استلمت كليتم بسبب اللي هي بولندا دي مفقارة حي أوروبا منها اللي أعداء نيتو لات عيرات لا استلمت ناي سلف عدو كم سلطة تقارير لأفهم زبالات عيرات مجال عسكرية تقل الترد دورن قليل كم سليكون لشرحة وزارة الدفاع بولندا لترفع دي بمدة قروب قلت استلمن كم سلطو حبرتها اللي اتم دي بمنباكتها زياد عصر 1000 عساكر امريكا اسكنت لليت حكومة بولندا بتوساك 5000 قلت استلم كم سلك قدرها شرحة على تم روسيا انفرنيتو بعمت امريكا هي فنتويم دي بقواريها لاتا بولندا لتوديها فيرارو عسكرية تابعو كم سلليت ناي قروب متقبلتها الحبروم وزير دفاع بريطانيا جون هيلي حكومته قل مجال دفاع وديتو كسات مال قل توكل اندت على سلطته مرادو كم سرحات قد حبرام رئيس وزراء كير ستارمر لمجال قل تطور لتطلبت ميزانية قل اتفرر كم سلي قدرة شقوة حق ولا قدماتو مستر هيلي اتيوم عصر حتى جون من سلطته لتكرام ديبلو مجال قبل هلا كسات مال سيادة بريطانيا قلت الدمن كافي كم سلي يكون لحبرة وزير دفاع جون هيلي رئيس وزراء ستارمر ساسيا إلى تو الساناي ميزانية قليدة حسابة اللي تتأورات حديث دي بدارة ريس ودارة كير ستارمر مشاكل كمسل وديلة جيمام دول أوروبا فنتي حقو متأنبات حرب يوكرين أبلات خلقات فرهات أمن ميزان دفعا قلت عبيا كمسل تكسابة لتحبر كهلام حيث متقبلتنا لقليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان دي مديرية عد خالة أبعول رخيص كده ما تحرس لتهيب بهلا دي باسع منهج مركز تأهيل من الشك على قلت أوروت هدقا
ብምድሪት ህፀሮና ሓረስቶት እተይ ሰኒ ለለሂብ ኣብሳር እግልትነፍዖ ልይካት ቃዳማትም من أخبار خارج أمريكا تلت سنة ميزان الدفعة قلت توكلكم سرق قدرت جي ماما علاقة عسكرية أمريكا وبولندا ديبلا توكلت درجتها كم سلبات حتى حبرام ودي بآخر وزير دفاع بريطانيا جون هيلي حكومتك المجال الدفاع الودي التميزانية تتوكل ندى طلبة سلطته أمراضه كمسا الحد قاعد حبرها حيث متقبلتنا متابعتكم دي محمد لقل يوم الدوليام ولعلنا أخبار دي بلتام هلا وتحمل

0: بقاها الزيارة التاريخية اللي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسمرة، كل ذلك يصب في اتجاه مزيد من دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول الملفات الإقليمية، خاصة وأن هناك في توافق كبير في الرؤى بين الجانبين المصري والإريتري فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، في منطقة القرن الإفريقي، الاتفاق على مبادئ عامة تحكم هذه العلاقات، خاصة فيما يتعلق بالاحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد القانون الدولي والأطر متعددة الأطراف. في توافق كامل بين البلدين الشقيقين، وإحنا يعني نعمل أنا وأخي معالي وزير الخارجية عثمان صالح على ترقية العلاقات وتطويرها وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس السياسي أفريقي.
1: شكرا جزيلا معالي الوزير.
2: أزعدت بريزيدنت إساس مسوس توعز الأخن أفريتن وهابتي لوجستيكا وأقل قلتن تكالات بزيحام بتشعات سنة كاب كتما كايرو أبزوريا 150 كيلومتر ناب زركبة تكالات استخايد عدت تكال مفر مدهاني جيبتو فارما وطباو زبا مثلب سويز فابريكاتات حاسين انشامنتون كوربوريشن مسارتاو اندستر قبسي كومون ودب عين آسوقنا زتغال لنيرو أب كل تشحن عسران حاد نستمرقتن بمنقستي اتونان انتكال مفري مدهاني جيبتو فارما أب ميتن سمانان شح تربعيت مترو استدقونتن صبحا موش تشح نايسرح عدل زفترتن كوينا أب زوبا ماكالاي مبراقن أفريقان كابزركبا زعابيا فابريكاتات مدهاني تيا ألاما أدما وشت أو تقلب مدهاني بمملا نفسدن زغنعي نتهتاب مكياديو.

0: معاكم ابا.
1: هلو عليك زغوالي.
2: انا
1: يا ولد بس انت رات قطم تمانه مسيلو اي عزامك يتركب عندي خاطر تندا بالك زمان
0: وا
1: انت طقان بال زوراي سي كمنكم نغبرك وكافي انت
2: امو خصاب كن زي زحسر انت يخون
1: نبغاس نبغاسينا املاحنا حيزنا ششابيتنا بملو زحرز الوسن زي سالنا سي نغن شيطن كن لوطن كاخترا امو دم مبساو
2: امو زمر عنو نسغا ولا نعمتان يخون التاب
1: زبت طقنبال كن صبت سبب كن زغب حتربا وراي نقيرنا زوال
2: وا انا سي سامور رغيبو كونكورد عفنا دفء كيبلنا يفر
1: حساب البخدم ما صار يزفر.
2: إنك ورد كحسون زي جب أمني.
1: أنا عادي نقدام دقيري. بحساب ألا سيلو البخي وراي مر عقد قبل جب أمني.
2: إنك ورد خمّا.
1: بالي. لحن. مساعد خاين وين تباهينا هن لازم زبنا عسما.
2: إنك إيه. أنا سي دحر مرعي من علي ملاك بلاكمي. نسي سكفتاي
1: حق خطأ انغادي زاجنا دخي نفس عم حرق الفات من مسكين بين خام خان لميدي لا حسب علي زعو خنتي تشوفان
2: هاي هو ولا طعم
1: تمسك تمسك من ما فلت لك يا اخي في خطأ انغادي مو لازم مسوين حتى خام حمسنا عفوا سولك ديق من هلك سبع نقول نكون كن او بنقول نكون خازا غزا بجو نبهلا لا لا
2: مو مسح لك قرر؟
1: طعم والد من ربيت المشاطن حليفة لعل انت حد انت من الكزورة حتى النخت نسيا لم لم حتى يقابل علي عدي
2: قرم حسام حاسبكم ابي
1: وقوزة والد نسخة وراي مرع اخواني مدن حسابي
2: استرفا كوي البو
1: احا بزا عبا صاونكا نعين عبي مدفن نازا والد وقوه انتي هي سكن عبالت مسح قرر رسعنا يا اكو هلو كله مسح
2: حرر يا ابي
3: أنا غن ممتين هذا عدنا سليت كذا لخي.
4: أحبكم.
3: زعبان تقول أنت سمين.
4: أنت داي. معك ورسي تبويا. إذا أنت تبغى له أنت تقول رخ أي ناتين.
3: ما تحزن. أنا قدم بله

0: زي ما تقص
1: زي تتخسكم انتي مخاني دقاس ابي له
0: اي تاخن دي خلي
1: دحاني
0: بلا انا اسم خالصي ما يبالي كان في الدنيا تبل نزلا
1: هاو هو
0: قوي دقيسو
1: ده
0: ده خيط انا اسك دقس
1: ارادي
0: سخط افا بيلكي دوغا بيلكي وقصا قال لي دقسي بوانكي
1: كده ده عارفي اركبكي
0: ناي نعزا قال لي ما ندقس اخلنا
2: هيطعمني
3: قدير مرسل

0: 학감 쓸까 선수가 하고 있어. 난 뭐 아들들 아이 사람. 아들 써보고.
1: نحن بلا براح كاستيكن نحن ساندي وا نحن دأته وا نحن بلا قزأته وي ساندي ببغل تنعنى براح استيا حاشاك سدرابا خبدي خاخو ورعو
2: أبري سبوي كفنا زي مهلاوم برر حازن وقوي
1: أوه حج انت المطقس انت عم زبلوه
2: قرم يزبلوك انساني
1: انت اللي مكدم ما يموس يدوم لا
2: انت هاي ما عبس بوعي زي قوي يا خيب زحلو خطأ علي اللوس لي تعي
1: قنا أنا زقر من الساندي أبوي كفلا مقاشو مسمن نقرا كم يا بيلو ما تنعم من دعي
2: سبك هيل أخونا عدو خاتو زي أس ندعي ندعي ساندي
1: زي أس قل الله تا ساندي قل الله تاو
2: ما عالتنا وحن بر بعال كفوسي أنتنو هلا تا ساندي
1: أبيت بيت أبوي كفلا تخونو إزقر من زلو ساندي
2: أبوي ساندي انقوا قالو مزاتو يكون
1: اوي صباح الحر صباح حبيلو ميم تمتصو
2: اوي ساندي كريت كريت ماي متي
1: ماي دماركينا انتن ساندي زيت اسوا انتن كركبكني زماي انتن ساندي انتن كركبكنيو اوي كيرا بلا كركبكني من كابسي

مشاهدينا في كل مكان، طبتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتين، سهلها بالعناوين. مؤسسة الإغلال والمواشي تقدم خدمات حراثة بأسعار مناسبة في ميدانية عد خالة. بحث تطوير مركز التأهيل المهني للعمال في مصوع. تطور تنمية البساتين في ضاحية حد شعد بمديرية علاب العد أقلم عن سبب. الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المفتوحة. بلغاريا تستضيف مناورات للناتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو تعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات الإيبولا. أهلا بكم. تقدم مؤسسة الغلال والمواشي خدمات حراثة آلية بأسعار مناسبة للمزارعين في مديرية عد خالة. وأكد المزارعون على أن هذه الخدمة التي تقدم بسعر 275 نقفة في الساعة هي عون كبير للمحتاجين، وقد ساهمت كثيرا في تحسين التربة وزيادة الإنتاج. وأوضح منسق الجرارات العاملة السيد كيداني عند ميكائيل أن خدمات الحراثة المقدمة هي جزء من الجهود الجارية لرفع الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى حراثة أكثر من 266 هكتار حتى الآن والعمل مستمر. وقال مدير ضاحية مايلافو السيد أبراهام تسفو إن الخدمات الزراعية المقدمة منذ أوائل يونيو إلى جانب أنشطة الحفاظ على التربة والمياه المكثفة التي يقوم بها السكان كانت فعالة للغاية، ودعا إلى زيادة عدد الجرارات في المستقبل وبدء خدمات الزراعة في وقت مبكر. عقد مركز التأهيل المهني للعمال في مصوع الذي بدأ بتقديم الدورات التدريبية عام 2017 والقيام بأنشطة تركز على المنهج الدراسي منذ عام 2019 عقد اجتماعا يومي 9 و10 من يونيو لتقييم منهجه الدراسي. حضر الاجتماع المنظم بتعاون الكونفدرالية الوطنية للعمال وقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم، حضرهم ممثلون عن المؤسسات المهنية في مدينة مصوع ومعلمو المركز. وقال نائب مدير المركز المهندس أخليلو أسمرام إن النقاش الذي هدف تحسين جودة التدريب أخذ في الاعتبار البنية التحتية والمعدات والمرافق ومحتوى التدريب والمتطلبات التي يجب على المتدربين تلبيتها وعوامل أخرى، موضحا بأن مراجعة المنهج يعزز كفاءة التدريب ويساعد في تحديد نقاط القوة والضعف. وبعد مناقشات معمقة حول المواضيع التي طرحها المشاركون، تم تنقيح مناهج 8 مجالات مهنية إلى جانب تقييم كفاءة المدربين وتوثيق المتطلبات التي يجب على المدربين المحترفين والمدربين استيفاؤها بالتفصيل. وفي كلمته الختامية أوضح نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبرآب كيداني أن تطوير مركز التدريب المهني في مصوع له دور مهم في تنمية القدرات المهنية للمواطنين، وقدم شكره لوزارة التعليم والمؤسسات الشريكة وأعضاء مركز التدريب على جهودهم لإنجاح برامجه. تم تعديل منهج مركز التدريب المهني في مصوع في عام 2022. أفاد المزارعون في إدارة ضاحية حد شعد بمديرية علا برعد تطور تنمية البساتين في المنطقة، وذكر المزارعون بأن المنطقة معروفة بتنمية الخضار.

الخضروات والفواكه وأن منتجاتهم تغطي المنطقة وإرسال الزائد إلى الأسواق الأخرى، وأشاروا إلى ازدياد كمية المياه الجوفية نتيجة تدريج الجبال والجيوب الجبلية، متندين بدعم الإدارة ووزارة الزراعة لحل إشكالية شح المياه في شهري مايو ويونيو. يتم تنمية مساحة أكثر من 140 هكتارا بالفواكه والخضروات في ضاحية حدشعدي. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية أفعابت بتقييم أنشطة لجنة تأهيل المعاقين والمسنين وناقش خطط العمل التي سيتم تنفيذها في الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمود محمد سعيد في الاجتماع حضره أعضاء لجنة تأهيل المعاقين والمسنين في كافة إدارات الضواحي أن مهمة اللجنة هي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرهم من المحتاجين، مؤكدا على أهمية وضع خطط عمل جديدة لتعزيز هدف اللجنة. وقدم المشاركون آراءهم واقتراحاتهم المساهمة في مساعدة ذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم من الفئات المحتاجة للعيش في ظروف أفضل. وقال مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم الشمال للبحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إن اللجنة يجب أن تركز على ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمرأة الراعية والمسنين، وشدد على ضرورة العمل النشط لتصحيح أوجه القصور، داعيا أعضاء اللجان في جميع إدارات الضواحي إلى مراقبة تنفيذ برامج العمل المخطط لها وتقديم تقاريرهم في الوقت المناسب. تلقى 350 شاب في مديرية قندع دورة تدريبية لثلاثة أشهر في مجالات تكنولوجيا الحاسوب والرسوم المتحركة والعلوم الاجتماعية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد صلاح الدين في مراسم التخرج في العاشر من يونيو، أوضح أن إدارات أو أن دورات تدريبية مماثلة تقدم لأكثر من 200 شاب في مناطق قحتلاي ومحبار ونفاسيته. وقال مسؤول المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد سعيد أبو بكر إن الاتحاد يعمل على توسيع التدريبات المهنية لتشمل جميع المديريات إلى جانب أنشطته التوعوية والتنظيمية. من جانبه أوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية قندع السيد يحيش قبر سلاسي بأن الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تلعب دورا مهما في بناء شباب أكفى. وذكر الشباب بضرورة تطوير القدرات التي اكتسبوها من خلال العمل. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن الكرملين أن العقوبات الأوروبية المقترحة ضد البنوك الرسمية لن تؤثر على عملياتها أو ربحيتها، إذ تعمل هذه المؤسسات في ظل قيود مفروضة عليها منذ سنوات. وقدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مع التركيز على البنوك وشبكات العملات المشفرة في البلاد بهدف إضعاف نظامها المالي. وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأن أكبر البنوك الروسية تخضع للعقوبات منذ فترة طويلة دون أن يؤثر ذلك على أدائها المالي. وأشار بيسكوف إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنه تحت السيطرة، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على القطاع المصرفي، ومشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي يراقب الوضع عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار. استضافت بلغاريا تدريب مشترك بالذخيرة الحية الضربة المرتدة 26 قرب مدينة هاسكوفو جنوب البلاد خلال الفترة الممتدة من 29 من مايو إلى 11 من يونيو 2026 بمشاركة أكثر من 1500 عسكري ونحو 420 آلية قتالية ومركبة دعم. وشارك في المناورات أفراد وقوات من بلغاريا والولايات المتحدة وتركيا ورومانيا وإيطاليا إلى جانب عناصر من القوات متعددة الجنسيات التابعة لحلف الشمال الأطلسي الناتو، فيما تولت قيادة التمرين أو تدريب الفرقة الميكانيكية الثانية توندوغا التابعة للجيش البلغاري. وركزت التدريبات على تنفيذ سيناريوهات عمليات دفاعية متقدمة لكتيبة ميكانيكية معززة بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والتوافق العملياتي بين القوات المشتركة. وشهدت المناورات استخدام

استخدام المدرعات والأسلحة الحية إلى جانب تشغيل الطائرات المسيرة واختبار تقنيات جديدة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 236 شخصا. وقال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء. وأفادت وزارة الإعلام في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 598 حالة منذ بدء انتشار المرض في شرق البلاد في أبريل الماضي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي فور الإعلان عنه بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مما يستدعي استجابة وتنسيقا عاجلين على المستوى العالمي. خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام الثاني على التوالي خلال شهرين مع استمرار تراجع إنتاج أوبك بلاس وانخفاض المخزونات التجارية، بينما ظلت الأسعار مدعومة بأخطار الإمدادات على الرغم من مؤشرات على تحسين تدريجي في تدفقات الخام العالمية. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، في وقت واصل إنتاج تحالف أوبك بلاس التراجع خلال مايو 2026 على رغم مؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام وانحسار جزء من علاوة الأخطار في السوق. وكانت أوبك قد خفضت الشهر الماضي توقعات نمو الطلب العالمي للمرة الأولى خلال 9 أشهر، قبل أن يضيف تقرير يونيو الجاري خفضا جديدا، مما يعكس اتجاها أكثر حذرا في تقدير أثر الأسعار واضطرابات الإمدادات في ظل الحرب. نختم النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. مؤسسة القطار المواشي تقدم خدمات حراثة بأسعار مناسبة في ميدانية الدخالة. بحث تطوير مركز التأهيل المهني للعمال في مصوع. تطور تنمية البساتين في ضاحية حد الشعد بمديرية علا برعد إقليم عنسبة. الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة. بلغاريا تستضيف مناورات للناتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو تعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: تخيل انا بسالك
1: ازيك انت مكتيبه لحظاتي بلا منك من كيرا فقري
0: لا لا لا لا بلا منك تبيله شو انا فاتي كنت بلا حسابي
1: وزمتها
0: الله فتوش هاماتو حلاوه ولا تضحك ابو عبيش الليلاي كلب لحسه يوم تروح طيمه
2: ابانات اري حق ابو عبيش الليلاي ابرا واكثر ولا تنسي ابقرمتها وبكلقتها كم سلوسف ابو عبيش الليلاي الحل يا ربك
1: حلاي ازيدي لذت سنه ابو عبيش الليلاي نيجي حلقنا نيبن
0: يا ببرنا جديدني ابو عبيش الليلاي قدم عبيكو ابركو ومن حلاي توبت كريكو بلا مان ابو ازي قفق الحلاي بك حزي الليل وباحدة برق بامط قريت لنا كافينا ميتي
1: كافينا عجبينا نرفعي
2: اوالد اوالد عم تزهر ما تزلي إذا سنسبت أمره أفضل لا ينسأل
0: أبا يا حلي
2: إلا هذا ما تسألني فلا أسئلة نسأل
1: ما تشكرا صبنا فاني
0: عمتو سألني ما أسير
3: من أنت؟
0: حرات عمتو
3: إيه دي أسات عمكم
1: أبا الله جاي فرورا معلنا عمتو
3: لا تحل بقى الكوكي لا أبدال مدرن لا لسع دربان وأسرن عد أنت لو بدر شباب بليكن ما تنقل عند الحليكم وقلنا للدالكم حياتهم كربت مثلكن على باكي
0: عمتو حنا اوالد بقرمتنا بعصمتنا بجلالنا وادبنا لا الحمينا ولا الحلينا ولا قندرنا لا حذرنا عمتو
1: عرهي طبانات عمتو ادينا ميتا شبتها حلاي وشامات لذتها طبنا على الكل حقا بعبيش الليلاي لاتو حيلاي تركب وفتاي
3: الله حلاي بعبكنش الليلاي اوالد انتن عريكن ابو
2: ايه فالتنا عمتو من كن ومن أماتنا نسمعها عنا
3: حلاي أبعبكين شليلاي قدم أبرا منه أستغفر قدام كنتو حلاي ولدزتو وقتو حلفه ومدتو
1: أماتو أزيك أحلقنا منهم ولو أبعبي شليلاي لحلقنا مثلكي
3: انت الحلاي أبعبكين شليلاي تحدي أميكنا
2: أبا أماتو
3: فك الحلاي بيكون قبع من قبل أكتباه وأتحرقاه حلباج
1: أما قل الحرق ولا تكتبتنا أماتو
3: قنقراه وأتحافناه قروا كل وجدار كلها أكفاله تدور الله الليله اللي رأى أمر قرأ من قبلي توبة بترسع واستغفار وحل بأجي
2: حتى حقوثت اللي قباتنا دمتنا
3: نقام كان أول
1: إيه فالتنا عمتنا وسماتنا
0: أول كلا زادة من كيس الكفينا أدي كيل سرحاني أزا بعبيش الليله عندك سناهم كان ساك حلالنا من قبلي ما قلني دقل وجبان
1: أزايد من كيس إلا حرام تقامطة
2: أبانات ميس
0: أجعلنا نتقامطة من كيس قبلي

0: እጅን አዋን ቀዋት ቀይዛህሌክን ረቢ ዲብከር ህጀክን ጃህ አደብ ለከፍክን ወሐያ ወስብነት በተክን ልብክን አራዊዕ እንተትክን አቆብክም አፍገርክን ጠረይቲ ትብላው ብሽልት በዲርክም ሸርዓንክን ኣብዕብክን ዝግዝም ኣበራ ኢቃድረክን ኣባትሕትከን እግሊ ፈትሻ ለላትሃጅከክን ወላ ሻኣቕለክን
1: ይፋልኩም ይፋልኩም ክነይቲ ይበላእኬና እንቱም ገድማ ዝኣበርኩም ምን ሕላይ ተቤኩም ኣስተቕፈርኩም ومن ذهلوت الهيئة اتقبي ربيكم اقبلكم كأنه قلت يباليت واجبكم ابعبا تحسينكم ودوت ليلتكم
2: ابعبا انت ميام رفعوني وكروني البسوني واشملوني ابلعوني واستوني واجبكم ديكون حلاوت الياس عيوكم بيالاتو الا يتسأل ابعبا يتسأل
0: التنسيان ووالد قدم شمعكوكن ابر جنس يكون مدوت العريكن سقطر فواجم حق حلف الشبتكن أبليس قباوة شيطان وعرار قبقر متكن عيقعاتكم كم كركرات وبتعقاتكم مانقاشكن عينابكم كم كفكافة ومنساعكم كجلكن شقركن كم ماراقة وقصة قدم حقلكن فعقدها تتمسلني إلا نا يوم كلمتكن
2: أبعبو سامحنا اللي احنا يكوينها انتم مالي حيلياي ومتهياي وفتاي اوالد عنكم ازا لكن ابركم ومن الشبابات لنحلينا ولا قنقرنا حقلنا ازا هي قلت تدهونا وقلت تفاقعنا عند انبي اتأمن لو دينا هاتا سامحونا يتزبطلنا بعبو
1: ابا ناغو بعبو انتم سبت عبيكم وابركم شان هاتكم كان بديرة هليج من هليج عند انبي اقل جربوا دينا هود لا تتعير عليكم والله يكون لكم نتعيرها بعبو
0: اقل جربي اقل جربي وديكناها بلاني هلاي موراهو طبعب كل منك وقسو دور دبت ابو ودور تمنقشو دب على وقسف ابعب كل بمدتو فات على وفتوي ابعب كل بشبتو فاش وفوجاج ولباس لبلدتو سديريات وقميص كربتات العمتو سروال شبع عمتو لما درت سحب جرتو فرنجي تاي تتعوارو وكار وارد الشقتو مقر دفا سراباي نقوسو ولا عراتو لا تلا مدى على عم عبكن عادر لفدت قاويتو الشاب وبا على عم عبكن حل مارة تكبه تنتو رواس الصع على عم عبكن عقوب لدارت حملته أبواتكن سالة وأماتكن أبعبكن قفك معالت وصفته حلفات دورو شامات ولا حشمتو حيات حق أبرا نايد التهلت رأسو حيات حق أبرا نايد التهلت رأسو
2: أبايكم أبعب أبايكم يا ريت إبر لتقير وشبت تقبل وقبت وقيرناكم تعسر من كرحوان وباطل
1: ويا ريت المال من تتقبل ودفعناتكم نور وجوهر
3: ويا ريت ابن ابرام تتغير ما كان وحدنا قلكم وبكر
1: ويا ريت غداي من تتقبل قلنا وتحديناكم تعتمر
0: اجعجبر اجبر يا ممكن اجبر يا ممكن شنيت حفوك الحليب لك شنيت الجيل ابو قلك شنيت الجيل ابو قلك هذا شو معاني يا ريت الله ممكن باش هلاك عبن اقل حليكن ويا ريت الله بعبكن اللي قرش شبت اقل لا تهليكن يا ريت ابعبكن لعنتات فبعن اقل سين لنريكن ويا ريت قدرة تركب اما دور اقل لهديكن دور قلت تهايكاهو ودور اقل لا تهايكاكن ودور قلت اسقعاهو ودور اقل لا سنعكن دور قلت تعاشاهو ودور اقل لا تعاشاهو

0: አሸቅን አዛ ከተማ ደ ሐቀቀና ጋባክን አክፈናክን ረብል አክፈክን አዛ እደን ክራያ ግል የግል ሐለክን ሐተክን ሐሪያታ يوم 24 ترود لفت يوم مشكين وحتى يكن وحدتا إلا تعلى القبيل من جدود عن حتى من بديل وحتى يكن من ديرتا لترفان فرس رواشي من سوف لشعيت ومن حريف حتى يكن دهب سافي ديبك لجعارية وحتى يكن نور وجهر من كل تحرية أنا قد ما فقعت كنانا ما فقد يوطع بعب كلها في إيبا الشرب وادي وصف لنا يوطع بعب كل شطيف قروباي لما حلف ساتي وطراعي يوطع بعب كل شطيف بسندلو كروير أسرباكي دم بديرة قبال ليت ألبو دمنت سمحان الله والشاكي أراك التمدتو شوم قبو قادي وأراك التمدتو فتوي قبو وفاتي انتن حريرك عالي وابعب كن شلطوت بالي انتن دهب سافي وابعب كن عرر قادي ابعب كن إلا قبط حالتو رب الأسند ابنتو لأسبت ابن شهادتو حسين وتليل وتطيب وكنت لك
1: بابا اشرفكم كنا يتيب هلا يوم قلت قبلتوا لنا يا بدير شبتكم
0: علاته ربنا بالعشابة اللي تعادي
1: حتى دول اللي تقاتكم هبوني تا
0: فانا دي ما قلت جنكا
1: دحان تابع ودحان تابوني
0: خلاص هلا هلا من
2: قميس برا قميس
0: انا قلت ماشو ما شاء الله وتبارك ما شاء الله وتبارك ها ابعب كل يوم ولا شي جاري يلا جلاله يلا جلاله ابعب كنت الين حجبت حجبت نايبجي ما شاء الله وتبارك الله شبت عقبلت شبت عقبلت شبت شبت عقبلت
1: انا ابعب اللي صقتكم هذا
0: حقت شي
1: واللي مات صغير طبع
0: الين مين
1: صغير طبع
0: دقدقه
1: ايوه
0: وجه الله جلاله
1: واللي ما
0: يلا جلال ولا يقاتل الى اللي ينتهي هي
2: عندك الحب
1: بابا طب بابا تحن كنتو
0: اللي قوي يا ساره هي لا انا
2: انت بابا لن كنتو
0: انا تو ما شاء الله انا يا امنا ما شاء الله وتبارك الله

0: لا من قبل عارف بن جفر هكي أقعد أين أيوه
1: ياه وقاق بأي هنا نتحجر ليك أشي الليلة يا عسرة تلفون نفسي ياه بداي دايق بأي انت أدي أدي أقمك كذا المقبل أتنا نعيش
0: إلاجه كان بيته وديه

0: موصابيني موصابيني
1: انت قلقل
2: ما تعمنا موصابي كدا حرقاني زخول تاسبيت خا قطعت كدا
3: وا سبيت رابع عين مرف اندا تحلفو انبش عامنا خيا خريا شقط قط قط قط يزو حكي اندا عم
1: وا ساكنو كلينا بنصارو زو اه ترايلو حموت ايد زرا
2: انت اي تقاد خا اندي خمس مرعتك
3: امو زي مقداو كو عب صبي بخلت تعاول الزب بيهن مهن مب وا عاد هاجر عاديمكا غود كان غودا غود كان بموصاي فتح دي
2: بزبل كي منجدي تفطينو مسلاط انحر ابي غنا وشجر كان سبات بمنجار فتحك مصخليو
4: جيغا جمت انت تنان وصيتو باديو امونغو حنطال الناس مرتن زلو خيدانكا امنا نحبك كانت حلاين مكبارم زو امس لزه خنس بقليلو زنا انقن فرسنا عيبيني سمعني
3: واش نادو قدان دخينو كنداي كما خومي ماس للناس تواهلو فقرو من حدارو من زقناكا عينن حمدن خوندن ريالنا
0: واي قال ما قد تفطو دحر ما تكون زغرمن نسي زحطر ما قد خلص نتاي نوع ما قد سي كلل زبلالكو
1: هكا هكا يا امنا انا حج نداودو يردورا خيد كلو داو يصقا يدكان يا مان غريفا دارو زينا دا مشات نصقا نتا حصيفه بدا علي دا سارتو نصقا يا مان غريفا لمعرب غصينا بزي بار وركي
5: وركي اتناي من وركي اتخشل لمدينا
6: يمذهب بحساب جيش كزني مثلني
5: واي وحق خا اسمان وديت هاو ولا نبرخطات عدنا ديك الشيء صنيحي بس بعد ساندي صرحاو باقو من قوم كله كبر النهارنا ناتي رباني عدنا ربا صنعو
7: واي
5: داو ان بابا قلقل مسقل قنطيبنا قنطيبنا قنطيبنا ابز تشقر راسنا ورقي خقسل صفا صفا صفا عبنا غامي اه ماي غامي تهت بعدو ماي غامي زدا طلع دخوينو حغوس دا طلع دخوينو
7: هنايدا
5: معسكي وا حغوس دا اكو دفندو ولا يخرم ولا يحجم سخا معس غدا خوينو قام حغوس سكخا
2: معار انت بزحون الناقه عنديو كله بعاق انت هنا يزهر
4: وا من عبا معارن حغوس انفلاليو حغوس كورقن زي يجبطني
1: ها رقي اكتب له الله اسكن زفيستال مالدي سو الفيل فيل فيل فيل فيل
7: افانو كم زغبا غان برتيل تيل تيل تيل تيل زبل
5: اتي صلاله جمرك اخو نكوي فلتكاني حق يد المال بي
2: ابي ما يدي دهبي زفطوني زفطو
0: زفطوني زفطو اكتب لك الخسي ذهب ناي صلاله مكرتي حوايا دي مالك دي
5: لملم بغض كوكا كل انا ماني خي حوايت باليد الاخي نعاي
4: اتزاسبيت زياك تصني فلا قلت زاربيا بغض كوكا انت مالتي
5: ايه سوق انت بونكي ها أنت مستعد زمدا؟ سرح تصين إيدا؟ نمن دالك خد سحقيه نعاي؟
3: ويدينا ويشكو برالي صغل مشم ببابا يا نعواتي
5: نعاكس من دخن حفاكي تقريتو يا عندك يا
7: تقصصو
5: تاقر فافو
8: أبي عابي ده أنتو حاجزنا حتى لنا
9: كنت حاجز

0: حتى انا انت حاجز لا انا عايز احجز انا عندي اللي شغلكم كارتيكو
1: او لا لا ما عم بابا انا اتبع فرينا ما حجزنا بابا
0: هتات فرينا مخانكم ده حلي فيكم وكا سمعوا ده زي اكو معبل تلمنا اكو اكم تتاتات ودلو
2: مو مسانا عنده جمهور
0: حتى زي انا اصرح عندي انا يرا ها ما سايت العلل لا كنت لا تشكم لا تخبى الله يكوين امبر ساعتات عندي انا مسخاتكم سرعه زياده
1: ما حجزنا بابا جبا ما اساس بلو
0: جباي هاسستين دا ابي على انكريس ديال تنخسفنا
2: ايش لا قصبا
0: الا قص معك بيد ذلو اها حنت حسابنا عقادكم تتقم ديال ما صيحت النداء
2: معنا تتقم ذات حساب كوينه
0: قدم من واحد
1: انت واحد
0: انت انا واحد تقولكم خمس توحد تقول لنا بل ما سيلكم واحد قبلكم كله خسي ايه نساتاتر مالسي زاز نقركم مستر ما ننسب كيت نقرو ابكم دخلكم تعاقروا وادي هم مبالي
2: من قبلنا مسرقت انا لا مو غند
0: تقول عو تكري هذا مثل ايه الشيخ ببلعت بالطرز بالك خمس دقائق مقال هاي بقولوا قدم نلالوني نلالي انا ابوكم مسفن بعد
1: انا يلبال زدودان بال زغا ابي يلبال
0: ابيل اوكي ومن تحت قبلنا مثلكم حكي ما بحدا وضع عندنا بحدا وفش ايه انا اتو مسوركم صحاتكم قاعد تنحي لكم دهره يا بعدات
1: دهره غني دا
0: دهره حمشت 10 دقائق اجي او او حد سبيت خدك زمتك او صنعكم يا ها بلا سبيت يا اتو لكم يا خان كان تحجزنا حتى لنا اتو انا اخرج اتفلكم
2: انت غير تقول نازل لهم فرق اتفلكم فاهم تقول نازل لهم
0: هو سمع دو بانانا رجيت لكم شتت قبلة دهر جزك فلوس قبلة ها كمان نقول كمي كمي يا اوكي ما واحد جينا خيدو خيدو زين كندين حياله دخلنا لكم خيدو دي انك قاعد حراب بمتدون انا
3: عمنا هاي حجي تمو زعزع عليك انفسه انت
4: ارسنال ارسو ارسيتا وانجا عتيرا
5: انت عاود ارسنال تفطر لي حوس مو صا ابي نغي تبلن مو اي اي اي لا
4: تدي غير اجاج نبل كبزع بزع حوس نغر الله دي ها انا حجري اخوكم حقص لزقونكم مسايت حقص
6: امنا ارسنال حقساتك امش صباستياتك
4: حسيات انه ستودي قلت ما لاصق قلت ما
6: ارسنال تمرتي حيال كان غانتا صبا مسمعارو زستيت مدقفتا علم بعلو صنبلو عوتا كم زستدقمنا عملنا عملنا عملنا عملنا
4: عملنا عملنا عملنا قصو
7: يا عمنا انت اخذت الناس انا زلها دمزنا خفلنا يا اخي خبزين خفل كل تور حقينا لنا
5: انت ما لتي وري مسايت حقص نسخه بتصقب كيس نحنا كنقصعو طرح لك نسخه بحقوس طاط كتب نحنا قالو مره صباح دمزنا يخفلنا يلنا سجن كنبل ازو كيت تعزازي بعمنا
8: يتعزازو طراي دخا يكاسس كامل عمنا نتو خيدو برايسي عفوا تعبس كوز بحال نمتاك دمزنا زيت خفلنا
4: انت تاع مسخاتكم حتى معلتي هاي تعرفنا
8: حليفنا زي كون حليفنا خامبر حقو باي اكبد تصقب سي طمو يلان كبال
3: اتبالي تصقي مو خوات دحركه اني سرخه برسخه وصايس اي بحالني مسايت حقوس انت بلا خاصبق اندي قد نتحقوس من وا ابا من ده الله خوان جعتيرا تامي قال قال لي داتا
5: ماما دهبكا وا مسخنا تحق مسفلتت كو خمسه فقس في البضع ماما رهبي لا فتو خنكي نعم منا زي حقوس ومخنيات حانت كانت اخو عس اقرني عاد انجليز وانت اسلي زعترتي تيت كبليز لنا زلو
3: اه عدي اقري فسحه النات نافق بهال داي كم زندي اتا نمشي تسمع زراري يقولك
8: ضحك اس اي فلطخه اي تي اوخه او عالم مفطر كازي فلطو سبات هو انت سعيرهم تصراسه انت تسعيرهم تنزل ارسي امك انت قطري زي
7: لا سميت انديو يعني سبورتاو سميت قد ما ساويو اها يا عمو
4: كلامك صح داب سنجليل مو ابيلاتو بس
7: كدار بك عمنا ساكا كون اي ودا حو كوي كوين كوي تسمع
4: نعيك ودا كوي
7: انا دوما

0: استقبل استاذ استاي استاي
1: جي ارسو ارسو ارسو ارسو ارسو
0: حنطالي حنطالي يلا خلك بعلي
1: زفاني زفاني بالعني بالعني حابوسي مو صعبني
0: مو انت حنطالي توردو تعبوت له
1: كتورد يا زي حساسي ستي شوخ نوردين حرا سلطاني وانك حرر ابيلنا ريخا تشيرناكم ارسو
2: لاسلام حريم عملات عمر اخو سي انكم انا نجيكم لا قد يفنا لكم
1: قد يفنا لكم اترك قد يفنا لكم ان عرعر كتشلطو
2: بلا هنا طاع بصوت
1: حجز بالله تظهر يمكن
0: انت لي انا كم استسغت القفا انت
2: من يا تحنت ارز القفا انت
0: ترسي
2: بريلكي
0: ترسي دي كنت
1: انا زغانتي يا اخي بنتك يا تطبس يا جورج
0: خليك يا خليك يا حنطالي ترسنا للناس بيت
1: ترسنا
0: ايه حكي هاي فلتك واني
2: نيش تيتشل جيف كل عمر نرجع فلتك يا اخي حنطال زرك فاق انت ترسنا لذي كورت ارسنا لي
0: حقها حقها ارسنا زبر افك يا ترسنا لي
1: بالحكي انا ما خلات حقي سلسل زلو كل مزايك حقو سلسل زلو بعليك وفلي هبيو هبيو
0: سمعوا سمعوا سمعوا حنطال بس دبلكم سيب علي خوف ليلكم الو سيب
2: حنطال من عقوال كايدة استيتو لله خانزو كل سن
1: داركا خموندي انا تتحبي سي كل سنكو حقو سالو
2: صباح خي تتعسك استخد خسر كريخ تزارني
0: وا تحقا مخلص تحاز طرد ايه انتي حبتك
2: محمق دارا وصبت بلا لنو مالدي
1: تحتيك هكافل لنا ليلك هكا بجنزبي تقولن لي هتقولن
0: سيدا خابر ستي لك قال لسي لك تقابس
1: فريتا
0: حنطالي حنطالي الله الكاب علي
1: زفاني بالعني بالعني حقوصي مو صعبيني
0: حسي جبعتي حنطالي جبعتي حنطل حنطليتي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دعوة للمزارعين في مديرية صرونة لتبني أساليب زراعية حديثة لزيادة الإنتاج، حملة توعية لمكافحة الممارسات الضارة في مديرية ماي عيني، تخرج أكثر من 450 شابا من تدريب مهني في دبروة، الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة، بلغاريا تستضيف مناورات للنيتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري، والكونغو يعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا. أهلا بكم مشاهدينا. دعا مختصون في القطاع الزراعي بمديرية صرونة المزارعين إلى بذل المزيد من الجهود لتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل. وجاءت الدعوة خلال لقاء عقده خبراء الزراعة مع المزارعين، حيث أوضحوا أن الأساليب التقليدية للزراعة لم تعد تحقق نتائج المطلوبة، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمزارعين وربطها بالمعارف العلمية والتقنيات الزراعية الحديثة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي. وأشار مدير مكتب الزراعة بالمديرية السيد هبتش تخلي برهان إلى أن الإعداد الجيد للأراضي الزراعية والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد نظام الدورة الزراعية تعد من أكثر الوسائل المجربة والفعالة في تعزيز الإنتاج الزراعي، داعيا المزارعين إلى تطبيق هذه الممارسات على نطاق أوسع. من جانبه أوضح خبير تنمية المحاصيل والبذور في المديرية السيد بريهو يماني أن جهود رفع الإنتاج الزراعي ينبغي أن تترافق مع استخدام وسائل طبيعية لتحسين خصوبة التربة ومكافحة الآفات الزراعية بما يضمن استدامة الموارد الزراعية وحماية البيئة. كما شدد على أهمية التكامل بين الأنشطة الزراعية وتربية الثروة الحيوانية ومشاريع الري، مشيرا إلى أن الإفراط في استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية قد تكون له أضرار تفوق فوائده على المدى البعيد، داعيا إلى الاعتماد بصورة أكبر على البدائل الطبيعية والعضوية. نفذت في مديرية ماي عيني حملة توعية استهدف السكان 15 قرية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الممارسات الضارة والعلاجات التقليدية غير الآمنة وآثارها السلبية. وجرت الحملة في إدارة ضاحية عونا وطوت وأقنافنا، حيث ركزت على رفع مستوى الوعي بمخاطر العادات الاجتماعية الضارة وتشجيع المجتمع على تبني السلوكيات الصحية السليمة التي تسهم في حماية الأطفال والأسر. وأوضح مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيد تخلى زايد أن الجهود من خلال لجنة حماية حقوق الطفل أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في الحد من ظاهرتي ختان الإناث والزواج المبكر، مشيرا إلى أن القضاء الكامل على هذه الممارسات لا يزال يتطلب مزيدا من العمل والتوعية المستمرة. وأكد أن بعض الممارسات التقليدية التي تمارس بحق الأطفال مثل كي الحلق أو أجزاء من الجسم والعلاجات الشعبية غير المأمونة وغيرها من الأساليب التي قد تترك آثارا صحية خطيرة تستدعي تكاتف جميع الجهات المعنية للقضاء عليها، داعيا القيادات الدينية للاطلاع بدور أكبر في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.

جانبه شدد مدير مديرية مياعين سيد فرقي الرؤسو على أهمية العمل الجماعي لمكافحة الممارسات التي تضر بصحة المواطنين، مؤكدا أن التوعية المجتمعية والتثقيف المستمر يمثلان أهم وسائل الوقاية والحد من انتشار هذه العادات. تخرج في 9 من يونيو الجاري 452 شابا، بينهم 385 من الإناث، تلقوا تدريبا في مهن مختلفة في مديرية دبروا. والشباب الذين تلقوا تدريبا عمليا ونظريا لمدة 2 إلى 3 أشهر هم 75 في مجال تكنولوجيا الحاسوب، و77 في مجال تصفيف الشعر، و33 في مجال الحناء والمكياج، و267 في مجال الإسعافات الأولية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية داويت منجستاب إن الهدف من التدريب هو تعزيز القدرات المهنية للشباب ليصبحوا مكتفين ذاتيا، مشيدا بالجهات الشريكة ولجنة أصدقاء الشباب لمساهماتهم. وأضاف المدير التنفيذي لإدارة مديرية دبروا سيد تخلي مريم قبري يسوس ورئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي قبري من جانبهما بأن اتحاد الشباب والطلاب يعمل على إنشاء منصة لتدريب الشباب في مجالات اهتماماتهم المختلفة، وقال إن الاستثمار في تنمية الشباب يمكن أن يلعب دورا هاما في تغيير حياة المجتمع إذا تم تعزيزه علميا. وحث مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو الخريجين على تطوير مهاراتهم من خلال العمل، وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لهم لتحسين سبل عيشهم. قام موظفو الخدمة المدنية بعد قيح بنفير في مقبرة الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء، وشارك في النفير الذي هدف لرعاية الأشجار أكثر من 300 موظف في الشرطة والجوازات والأمن والمحكمة والاتحادات الوطنية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومصلحة السجون والإصلاحيات ومؤسسات النقل والاتصالات. من ناحية أخرى، عقد سيمينار في 10 من يونيو الجاري في مدينة عد قيح حول السلوكيات المجتمعية ومنع الجريمة لمقدمي الخدمات مثل الفنادق والحانات. وأوضح قائد شرطة مديرية عد قيح النقيب كيداني فتوي أن من مسؤولية مقدمي الخدمات إقامة علاقة وثيقة مع الشرطة لمنع الأنشطة غير القانونية وكشفها إذا تم ارتكابها. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن الكرملين أن العقوبات الأوروبية المقترحة ضد البنوك الروسية لن تؤثر على عملياتها وربحيتها، إذ تعمل هذه المؤسسات في ظل قيود مفروضة عليها منذ سنوات. وقدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، مع التركيز على البنوك وشبكات العملات المشفرة في البلاد بهدف إضعاف نظامها المالي. وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري ميسكوف للصحفيين بأن أكبر البنوك الروسية تخضع للعقوبات منذ فترة طويلة دون أن يؤثر ذلك على أدائها المالي. وأشار بيسكوف إلى تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بأنه تحت السيطرة، مؤكدا أن الأمر ذاته ينطبق على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنك المركزي الروسي يراقب الوضع عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار. استضافت بلغاريا التمرين المشترك بالذخيرة الحية الضربة المرتدة 26 قرب مدينة هاسكوفو جنوبي البلاد خلال الفترة الممتدة من 29 من مايو إلى 11 من يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 1500 عسكري ونحو 420 آلية قتالية ومركبة دعم. وشارك في المناورات أفراد وقوات من بلغاريا والولايات المتحدة وتركيا ورومانيا وإيطاليا، إلى جانب عناصر من القوات المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو، فيما تولت قيادة التمرين الفرقة الميكانيكية الثانية تونجا التابعة للجيش البلغاري. وركزت التدريبات على تنفيذ سيناريوهات عمليات دفاعية متقدمة لكتيبة ميكانيكية معززة بهدف تعزيز الجاهزية القتالية والتوافق العملياتي بين القوات المشاركة. وشهدت المناورات استخدام المدرعات والأسلحة الحية إلى جانب تشغيل الطائرات المسيرة واختبار تقنيات جديدة في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، توفي منها 136

شخص. وقال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذا الرقم يمثل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأربعاء. وأفادت وزارة الإعلام في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ 598 حالة منذ بدء انتشار المرض في شرقي البلاد في أبريل الماضي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت هذا التفشي فور الإعلان عنه بأنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مما يستدعي استجابة وتنسيقا عاجلين على المستوى العالمي. خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الثاني على التوالي خلال شهرين مع استمرار تراجع إنتاج أوبك بلس وانخفاض المخزونات التجارية، بينما ظلت الأسعار مدعومة بأخطار الإمدادات على الرغم من المؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام العالمية. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، في وقت وصل إنتاج تحالف أوبك بلس التراجع خلال مايو 2026 على رغم مؤشرات على تحسن تدريجي في تدفقات الخام وانحسار جزء من علاوة الأخطار في السوق. وكانت أوبك قد خفضت الشهر الماضي توقعات نمو الطلب العالمي للمرة الأولى خلال 9 أشهر قبل أن يضيف تقرير يونيو الجاري خفضا جديدا، مما يعكس اتجاها أكثر حذرا في تقدير أثر الأسعار واضطرابات الإمدادات في ظل الحرب. مشاهدينا تحت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. دعوة المزارعين في تورونا لتبني أساليب زراعة حديثة لزيادة الإنتاج. حملة توعية لمكافحة الممارسات الضارة في ماء عيني. تخريج أكثر من 450 شابا من تدريب مهني في دباروا. الكرملين يرفض تأثير العقوبات المصرفية الأوروبية المقترحة. بلغاريا تستضيف مناورات للنيتو بمشاركة أكثر من 1500 عسكري. والكونغو تعلن ارتفاعا جديدا في عدد إصابات إيبولا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. نحن معكم كالعادة ومختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، زائد إن شاء الله اتصالاتكم وإهداءاتكم. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وإن شاء الله سلام كميك اني هم زخبركم من زخبر كنت خطا تلتي مدبات تلفزيون ايرترا بفلي دمات خطا تلتي مدب هيلو دبيوا كميت اونيو كم وترو مدبكم مدب هيلو دبيوا بقطع كاب تلفزيون ايرترا حيزنا لكم قريبنا لنا اما دبنا دولكم كم وترو كتساتفون دا عدمنا دما زفل علي درفتات بستفل علي قوان قطعتنا ايرترا زد رفت درفتات حيزنا لكم قريبنا لنا مكتثالكم بخبر دا عدمنا بزا راي مكتب لنا لو معانت مدبنا كنفلو مينا ان شاء الله مسانا خطوعلو حابيرنا بحنساب كنو عل دما دقيمنا نعدمكم. سادة المشاهدين، أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية باللغة البيداوية باللغة التجرنية بعنوان رايموك، حنفتتح حلقتنا بهذه الأغنية إن شاء الله، وحنكون معكم زي ما قلنا سابقا على الهواء مباشرة، خليكم معنا.

0: حييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وكما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة، ونستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو دبي ومرحبا.
1: جمال
0: مرحبا، من قبل؟
1: جمال
0: معلش أسمعك.
1: جمال
0: كم يوعلك؟
1: مرحبا سعادة.
0: الحمد لله، تفضل. هالراي
1: يرون عري
0: هالراي يأني لنا. شكرا.
1: يرون سبعتي
0: تمام
1: سبعتي.
0: هالراي
1: يرون بالي.
0: هالراي
1: يرون ماما
0: تمام.
1: يرون يبا.
0: هالراي
1: يرون عوت
0: تمام.
1: يرون عوت.
0: هالراي
1: يرون سندري.
0: هالراي
1: سلام عليك.
0: تمام.
1: يرون سعدين.
0: هالراي
1: يرون غراف.
0: هالراي
1: يرون أدم.
0: هالراي
1: يرون حبطم.
0: تمام.
1: يرون
0: هالراي
1: مدرس.

0: تمام حراي.
1: دعوني محمود
0: تمام حراي.
1: ودي اشوف
0: حراي شكرا يغني لنا.
1: حراي شنزبكي.
0: مرحبا شكرا. كمان تليفوناتنا. هلو هلو حرين بارد زحبركم تعزبتنا كم تغادي مزبلكو مدبكم مدب هلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إير ترينا حيثنا لكم قريب نازلنا بتن لمدات تليفوناتنا عسى تخلطة إيسان أربعة سبعة أربعة كم وون عسى تخلطة إيسان أربعة خمسة أربعة دولكم أب مدبنا كتساتفو بخبر نعدم كم تزبلنا يوزتفلا ليو طعم زي ما تاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم وترو تليفونكم تزيين مزيئنا دما نبزا تقتل زلا درفي أخب لكم درفو بأنقوصاهو بدمت أو السعادة طهر ياخدكم إزا تقتل درفنا مالتيو نعا تخطاتي لها نملسكم هنا السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة اتصلوا بنا بأرقام هواتفنا على الظاهرة على أسفل الشاشة 12-24-74 و12-24-54 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة ولحد ما تجينا اتصالاتكم حنسمع الأغنية التالية حتكون أغنية للفنانة سعادة طاهر أغنية بلغة الساهو بس يبدو أنه عندنا اتصال أولا نستقبل اتصالنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا
2: هلو دبي
0: هلو دبي سمعك كله من قبل.
2: مرحبا سعادة كمي وعلكي
0: تبا الحمد لله كمي وعلكي
2: داري المسكن سنايت صعب غرلة
0: هراي تفضل سنايت حبيبتي غزلي
2: نهلهم سدر عبيتي
0: هراي
2: نبين الدين نحواتي بملوم عوشتنا بدقن دلو
0: هراي
2: ندقي بملوم
0: هراي
2: نجزاوتنا
0: تمام
2: نمهر جابو مستدر عبيتو
0: هراي
2: نأيمن مستدر عبيتو
0: تمام
2: نداتولد بملان اللاس
0: هراي
2: حريتي
0: تمام
2: نعثمان
0: هراي
2: نحيل تاسم كل خال
0: تمام حراي
2: معاكم نمول في إطرة
0: حراي يقني لنا سنية شكرا حبيبتي أنا يقني لنا مرحبا بروح مشت شكرا حراي مبارز حبركم تعزبتنا كم تيز بلكو إذا أطيلة تسعب درفي درفي بو أنقوة سهو نايدم تأوي سعادة طاهرة هتكون ماتيو بحبار كنسم عمو هنملسكو بنا مسانة تنحو

0: الفنانة سعادة الطاهر وبلغة أستاذ المشاهدين. والحين خلونا نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال كابد مزاوية سعادة الطاهر. ناب تليفوناتكم نازل خبركم تعزبتنا تليفون لاتنا. هلو
1: مرحبا.
0: هلو مرحبا. من كبل؟
1: أنقصم دار سنبت كابتل دي
0: هالرأي كم يوعي الكانقصم؟
1: الحمد لله
0: تبو الحمد لله. تفضل.
1: هالرأي مجمع مرتا خبور ولا جايت خمسون دار رأي
0: هالرأي
1: أبي مدرسة بحال الدين أبي كوت أذكره
0: تمام
1: حاوبي رزاري وسمارة أذكر
0: هالرأي
1: أبتعد أذكر تاع جون تغلي سندك
0: هالرأي
1: ربيع تغلي سندك
0: تمام
1: أبي تترك تاع لوان تغلي سندك
0: هالرأي
1: أبي كوت أذكر هدي إلى من سوات ورد أخا سناي تغلي
0: هالرأي
1: وأبطال والدنسة وثمان بار سكر
0: تمام
1: الرأي وبعد البيض وثمان بار سكر
0: هالرأي
1: بيتوها على سكر
0: هالرأي
1: أنت من رأي خال هاي كوتا سكر
0: تمام
1: نورم أقرب يسرت عنا نوزة باقوليج
0: هالرأي
1: الله أتبلي هذا الكوغا كفر برهاني
0: تمام
1: جعفر إدريس
0: هالرأي
1: عبد الله عمر
0: تمام
1: كفلة خيباني
0: هالرأي
1: ونجس كفلقير
0: تمام
1: رمضان وبفانكو
0: هالرأي
1: سيوات أسام
0: هالرأي
1: جهيلو بكا
0: هالرأي أنقصم
1: هالرأي
0: شكرا تمام هالرأي شكرا أنقصم يأني لنا كلهم سميع مخون تسفى قبري أني اللي مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. هلو
2: هلو هلو سعادة كمو بنا عارفين من شد رابيكي
0: هالرأي مجمري من قبل.
2: هلو هلو سمعك اللغة أنا بياني
0: هالرأي ريان
2: بيان
0: بيان كم يوعي الكاه

0: هلو،
1: الو،
0: سمعك الله خبيان، قتل حراي.
1: الو سعد،
0: سمعك الله خبيان، قتل اجو حاجة. سمعك الله، هلو،
1: الو سعد، تمن
0: سمعك الله، قتل
1: الو
0: هلو. معلش بيان امس مر مسانا له، بس
1: عمي بعد
0: سامعني من غير ما.
1: الله
0: هلو،
1: المجيد ان شاء الله وكله سنه.
0: معلش ناخذ تليفون ثاني. هلو
1: الو،
0: هلو، مرحبا، من قبل؟
1: مرحبا، معك مديرية حامد من جلوتش.
0: اهلا بيك، اتفضل.
1: ان شاء الله يا استقلال المجيد نهنيكم به، وكل عام وكون في احسن الحال.
0: الله يخليك، شكرا لك.
1: بارك الله فيك ان شاء الله،
0: طيب
1: ونسلم الاخوان كلهم.
0: الله يخليك. طيب
1: ايوه، سلم عليكم اخواننا محمد عبد الله سليمان،
0: تمام.
1: ونهني اخواننا عبد الله ادريس،
0: طيب
1: واخواننا كلهم في السودان وفي اريتريا،
0: طيب
1: وان شاء الله نكون كل عام في اجمل التهاني.
0: ان شاء الله، شكرا لك.
1: اخواننا واهلنا كلهم في القضارف والشجرات والقسله.
0: طيب
1: السلام عليكم.
0: شكرا، وعليكم السلام، الله يخليك، شكرا لك، مرحبا. هلو، كمان تليفون لا تنامس لني. هلو، هاي بارزة خبركم تعذبتنا. كساب تليفوناتكم زمت أنا نبز أطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بقوان قوات قرنيا نايد مزاوي تارك تسفهيوات عدي تبل درفي نادلين زلنا ماتيو قد من عام سمعنا قلن تليفون مزياتنا الله نقبله. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: هلو
0: سمعك الله من قبل.
1: هلو
0: هلو هلو، معلش تليفون تدويلاتنا تنيها تقاري زعتنا لا مسلني. هاي بارزة خبركم تعزبتنا هم تقدي مزبلكو ناي دمز أو تاريك تصفحي ودر في أنا داري نازلنا نع حبيبنا هن سمعينا. يبدو إن حنخرج فاصل السادة المشاهدين، فاصل غنائي للفنان المخضرم تاريك تصفحي ود أغنية بعنوان عدي بلغة التجرني، خلونا نسمعها مع بعض. وزي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. خلونا نسمع الأغنية دي مع بعض وحنرجع، خلوكم معنا.

0: كم تدرفنا يدم تأوي طريقة تصفيهاتنا تليفونكم من أهل من اللي صحبركم تعزبتنا تليفونا لاتنا هلاو هلاو
1: هلاو سعد
0: هلاو دباي ومرحبا
1: السلام
0: تبو من قبل
1: أنا بيان محمد حقو صباح
0: بيان كم يوعي لك
1: الحمد لله كم يوعي لك
0: تبو الحمد لله ها تسمعنا اللي حجي
1: والله حبيبتي سمعت له سعد
0: تفضل قلت البيان حراي
1: من ولادي نوري محمد عبد الوهاب
0: هالراي
1: حاتني رمانا محمد عبد الوهاب
0: تمام
1: حاتني زيبا محمد عبد الوهاب
0: هالراي تمام هالراي
1: أسعري عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
0: تمام
1: حرية محمد عبد الوهاب
0: هالراي
1: حياة محمد عبد الوهاب
0: تمام
1: جميلة محمد عبد الوهاب
0: هالراي
1: كمون كلهم بيتسابين
0: هالراي
1: نزواج واروا خلو مالكي
0: تمام
1: حوي منصر محمد عيشة
0: هالراي
1: ودي مراد بيا محمد حاقوس
0: هالراي
1: كمون نحفتي مري محمد حاقوس
0: هالراي
1: نقولو حزبي عدواتك مالك نزواج واروا دركة
0: تمام هالراي
1: كمون نعري
0: شكرا بياني أني لنا شكرا
1: ومن نغور بريزنتي يا سفر كان من كان من تميل
0: هالراي
1: ومن نقول له انت مكره هذه ترى
0: هالراي
1: بقى كرد الله معك شكرا
0: حبيبي شكرا بياني اني لنا شكرا مرحبا
1: كرد الله معك هالراي
0: امين نقول لنا شكرا مرحبا
1: هالراي
0: كمان تليفون لاتنا هلاو هلاو هلاو تليفونات لاتنا مثلا نتزي تقاقية هلو هرين بارز حبركم تعزبتنا زتفلا يو درفتات بزتفلا يو وانقوطات نيرترا زدرفو درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم وطر جمعة النقبرة بمدبنا مدب هلو دبي ومالتيو بدنا أربا لكم زلنا تحستو دما كتعقبو تسفان قبلنا نبزأت إلى تسعب زلا درفي أخب لكم مالتيو كساب تليفوناتكم زمتزلنا تليفون ونمتقاتنا لا مثلني هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: كم يوعلكم؟
0: طب الحمد لله كم يوعلك؟
2: ما شاء الله
0: من قبل؟
2: رامي
0: رامي كم يوعلك رامي؟
2: بالله ما شاء الله
0: الحمد لله تفضل
2: جمعة مبارك
0: الله يبارك فيك يا رب
2: كم يوعلك؟
0: تفضل طب الحمد لله
2: طب بلغت سخطة على الف ليلين
0: هل رأيت أولي؟
2: من جمال كان ولادي زمان محمد برهان في السعودية النذر
0: هالراي
2: قال أي مولادي تي نجم أحمد فرج أب سعوديات من أبس مرات نذر
0: هالراي
2: نحوي أبي يوغاندا دلو أكرم جمال
0: هالراي
2: نحفتي إكرام جمال تبهل أبس مرات مستبع يا جمال
0: هالراي تمام
2: نحفت نسيستر كأن العباية حانت غائر نيسا جمال تبهل
0: تمام
2: نملأت حوي أسعد جمال
0: هالراي
2: هذا الفوت هو قالوا ريان ودحتني
0: هالراي
2: معاخي
0: شكرا يا أني
2: جمعة مبارك لك
0: شكرا الله يبارك فيك
2: نقول له فاميلي دافرج تحمد دافرج
0: هالراي
2: عبد الكريم زينو
0: تمام
2: عبا لولا عبد الكريم زينو
0: هالراي
2: نبحوا يا أحمد دافرج
0: تمام
2: رد رحم والله نوكي
0: تمام
2: نوكي كأب مصطفى أحمد أفرج
0: هالراي
2: نحاتني لملا محمد أفرج
0: هالراي
2: نحاتني من أحمد أفرج
0: هالراي
2: نحات سيروا النقل لازم
0: هالراي
2: أما حجي هو نقرغتك عندي
0: هالراي
2: حد ريان ريدوان دبال عركي بيستي
0: تمام هالراي
2: عزيز نور الدين
0: هالراي
2: على خال نصر الدين قاشة
0: هالراي
2: كذا حنك أخي بزحكي أخول
0: شكرا رامي أني لنا كلهم سامع ما أخوان تسفى قبري أني اللي
2: بالله
0: مرحبا كمان تليفون لاتنا هلو هلو هلو حرين بارز أحبكم تعزبتنا نبزأت إلى زل تسعب زل درفي أحب لكم ደርፊ ብቋንቋ ትግረ ናይ ድምፃዊት ከዲጃ ኣደም ደርፊ ኢና ቀሪብና ዘለና ማለት እዩ። ሞዳይ ሓበን ትብል ንዓ ተኸታቲልና ክንምለስ ኢና ንመስል ዘለና። ከምቲ ዝበልናዮ ምሳኹም ብቐጥታ ካብ ቴሌቭዥን ኤርትራ መደብና መደብ ሄሎ ዱባይ ዋሒዝና ቀሪብና ኣለና። ደውሉ ኣብ መደብና ተሳተፉ። ሓቢርና ነዛ ደርፊ ክንሰምዓ ክንምለሰኩም ኢና።

0: كنا مع الفنانة خديجة آدم صدر مشاهدين وأغنية بلغة التجري. ومنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: هلو
0: عمر الجي إدريس كميك أنيخا. هلو هلو

0: تليفون.
1: يلا سعد.
0: معلش طولت، اتمنى انا مسلني. هلو، مرحبا، من قبل؟
1: منى عثمان ابراهيم عبد الدرار.
0: منى خمي وعلكي
1: طبوق
0: طبوق، انقعد طبوق. هلا خزاق عليك، كندي عدمي خمونا
1: ثلاثة
0: سلستة.

0: الراي
1: جابر قطر بركب
0: الراي
1: ولا بحب وين ابراهيم
0: الراي
1: سعد بطع كركب
0: الراي
1: مروه صفاء
0: الراي
1: دكا
0: الراي
1: حبوتاتي خالد
0: الراي
1: علي عادل
0: الراي
1: حتى النار عشر تركب عسير مش قولة
0: الراي
1: ندي ركبتي
0: الراي هبني
2: هنا وسعاد
0: مرحبا خمي وعلكي
2: تبو فمي الله الصغير
0: تبا الحمد لله من كبل
2: قنتي بهال
0: قنت حراي قنت تفضل حبيبتي موناكو دي قاتل كندا
2: قاريا مجمري عب عصد بركوب وأهادي سسان حدن
0: تمام حراي
2: عند حامي كلهم
0: تمام
2: قال نعلتي صفاء مروة
0: حراي
2: نسبعي عثمان
0: تمام
2: دكاي منى
0: حراي
2: انتصر
0: تمام حراي
2: نقول لهم على العسد ممكن خالد دركبو
0: حراي
2: نزون بوليس سنبت سنبت زمتو فيديو
0: حراي
2: كتقصلوا بللي زون بوليسن
0: حراي
2: خلاص كلهم ممكن خالد بدفع كل زلو بريزنت سياسكا
0: شكرا حبيبتي انا يقني لنا شكرا
2: تشاو سعيد
0: مرحبا تشاو بروح مشيت شكرا حرايم بارز خبركم تعذبتنا حجونا بزقط الى تسعب زلا در في اهب لكم در في ناي سوداني انا قريب نازل لنا حبيرنا كن سمعينا مالتيو الساده المشاهدين حنخرج فاصل غنائي اغنيه للفنان السوداني المخضرم الراحل محمد وردي بس حتكون باداء الفنان امجد شاكر حنسمعها مع بعض وحنرجع خليكم معنا او خلونا ناخذ اتصال بالاحرى جانا اتصال هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
3: مرحبا
0: من كبل
3: ساي
0: شو شاي؟
3: أو سوساي.
0: كمي وعلكي؟ تلفزيون. بقى تلفزيون بلي أتأخذ لا أتحط بلي ما تمكن السماع مع.
3: أوكي. نحط ماي سميرة.
0: هالراي.
3: أفيز لا.
0: تمام.
3: حط ماي أكسي.
0: هالراي.
3: أب موسى.
0: هالراي.
3: أب إمي كازلا.
0: تمام.
3: حط ماي.
0: هالراي
3: مكرت
0: هالراي
3: هيلين كمون هيلين
0: تمام
3: كمون معاقي
0: هالراي أني لنا يا أني لي شكرا حبيبتي على هالراي شكرا مرحبا شكرا هالراي بار تليفونكم تزيد متينا زهبركم تعزبتنا هم تقدم زبلكو درفي بقانق عرب درفني سوداني نقرب نازل لنا نايدم تاوي محمد وردي جين تليفون متياتنا الله نقبلها مجمري حلو
4: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا عمر جي
4: هلو سعد عمر جدريس
0: كميك اني حاد حندو
4: كميل لو
0: الحمد لله تفضل
4: مرحبا بمجمري درجة مبل سرسال حموش العمد بعلنا سنت بسلام حليفنا يو
0: والحمد لله
4: بألفي بزي جهر عيز بلك ذلوخ سعدي اني كفر برسنت سياسة فوركي
0: الرأي
4: عدي وليدات ممكن سباس سبل اللي
0: الرأي
4: بمرتال لولا ونت هاجر مخبار نزركم نتيجنا حالتات ممكن خال إريترا
0: تمام
4: كم وترو عجوها عقولنا خلنا ونقع ما بل سلا سلا حمش العم تبع على الناس اللي تبص حكابر اللي
0: هالراي
4: بمقتال نب حارت كوز ذكي نب بل سلا سلا حمش العم تبع على الناس اللي سنعفة مقع زي حارت
0: تمام
4: عدريح مقع زي حارت بحبرة وشتغل تبع عدريح يبل زبل ناي ناصرنت زغلص بحبروا وعيلهم سلزبروا كم زعخ وصلون لزيوم كم زغبروا خا اجرنا حجهم بالليل
0: تمام حراي
4: بمقتل لندن كوزك يا عبد الجليل
0: حراي
4: اب لندن زركب محمد سعيد ابراهيم وديجيلا
0: تمام
4: مسغروا بتخا كلهم دقيجيلا بحبر بيتسبك بمولهم اب عبد الجليل زلو بيتسبك بمولهم سلام بالليل
0: حراي
4: ني روبلي عبد الله ابراهيم اب كتب عبد الله عبد الله اكو عيسو
0: تمام
4: مسدرا بيت ني روبلي ابراهيم مس كلهم سدرا اكو تاتا بحبر سلام بالليل

0: تمام.
1: نعمة ولا حواء ورسكا بسعود عربية رياض مسياف زي قنية صباحت بقس الخرس ونقع بسلام لرياض أبصحك إني نعمة رافع بللي
0: تمام.
1: بغسل نب بيت موسيقى حقو سبلال أخو سدكي
0: الرأي
1: إذا قول عزيز تمكتا نايف غدما إذا حلفه نائل ودو
0: تمام.
1: أدمنت عناني هاب كابل اللي
0: الرأي
1: بمقصال حج رحمة حج معروف أبدي سابا أزلا مع بيتنا يا كلهم بيتسبا أبعد غي يحزلو فاطمة حج نور حسين
0: تمام.
1: مس رحمة مي رحمة إبراهيم نورو
0: تمام.
1: كمون نب بريم أوتيسا جمال فيدل
0: الرأي
1: كمون دك محارق وزكي زعبيل كيو تغلاب تملسو
0: تمام. الرأي
1: جميلة شاويش حسن بركت
0: تمام.
1: ني وزيرم مبرات جرلاسي مصدقا عند جرمي ماني اوس بحبر
0: الراي
1: ني ايمان بيان عبد هذا لا والبيان يا قول سنعفي
0: الراي
1: مس حوا مس جمعه عبايا مس كلهم من ده حج عبد مدبر بحبر
0: الراي
1: بمقتال ني من محضر كما بعد ست خدع ني ام حضاري سلطنه طعامي بحلفي أب كتما أنا ختم عبد الرئيس عادي أب مبل سانسان حمشن وتم زخر عنا تمهرو
0: الرأي
1: زي تفل علي كما عاديو قط متاديو بإنجليز قيروم زكات علو زروبرو سلز حقوسنا بحلفين كلاي درجة بتمرتي أقرنا عمليو أب محضرين وزوب عبد الرئيس مساء بالاتو كلهم كزورور يوم ويوم أقرنا علمو ملو بو يغلطلو
0: الرأي
1: نيدي لهم بحبرو مبكرا دازلا مس سامراويت قالا بحبر حسرين كي لخلهم أبوشتن أوطان نزركبو نقعنا مبل سلسان حموشتن عمتنا تنت سبصحكم نابلكو ناخن نابالا تلفزيون إيرترا بمولوهم
0: كلهم سمعوا خلوا
1: سرعهم عبيت كل جزء عودتي من لكم
0: آمين إن شاء الله. شكرا عمر الجيدريسي أني اللي
1: كاو كاو
0: أني لنا مرحبا هرين بارز خبركم تعزبتنا انا بزقت لا تسعب زلدر في خبركم حبيبنا هنسى معنا الساده المشاهدين زي ما قلنا اغنيه سودانيه للفنان المخضرم السوداني محمد وردي باداء الفنان امجد شاكر خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الأغنية الجميلة دي. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو،
1: الو، سلام، كيف حالك؟
0: مرحبا، كم يوعلكي؟ من قبل؟
1: سانتي بارك المفاسد
0: حرك سانات، كم يوعلكي؟
1: تفضل زالا مستن كان يتوال ساعتي.
0: تبا الحمد لله حبيبتي أنا، تفضل سانات قتلي.
1: اوكي، نجم مساء بلبي سطوة عبي ناتل نسابة هم نفاسي ترتب
0: هراي
1: كمون ندي أدانش نمجو تقوالي أرانا تسفيد
0: تمام
1: كمون عدي ميركا ترتب أفويتو ما تسبع عليتو مصدقو
0: تمام
1: عبدوباي ترتب حتني أسير عباس ويلين
0: هراي
1: كمون عبرا دوبان ترتب حتني دساوت مصبع البيتا درساي مصدقا هي أفكاليت
0: تمام
1: أبقعوتا نترتب حتني سنائي مصبع البيتا برهانا مصدقا
0: تمام
1: أبقعدي سابا نتركبو أبقو ساتي سنحقن كمون مطرحة مصبع البيتا مصدقو
0: هراي
1: أبحث حزن زركب أفيس أمان حميد وابشا أكوي مصبع البيت الزديد رقو
0: هراي
1: كمون أفتويز نسركب أفتي سوليانا كمون نفاسي نزركب يحواسي مرهاوي نابروس نيرون أدقال ياسيت
0: تمام
1: أدن بطالة نزركب أوي بينهور مصبع البيت ماكدا مصبع دقون
0: تمام
1: أب نفاسي نزركب مداكوي أبهت نقا مصدقا أفتي سعقسي مصدقا كمون موسي مصبع البيت سمهار مصدقو
0: تمام
1: عب نفاسيك نتركب هيوان ودا نباي كمون عب نفاسيك نتركب آزيب عند الان مصدقا مصبولان مالاتيو
0: تمام هراي
1: نسارحتي نيما أزمرا بس الله يدمان نحادا نسراي نقومو لأم مالاتي نفلاتهم تزب نفاسي تنقروها بسنا نعاقن نسارحتكم بس الله يدمان زا سيكن شام بشترق توتمي
0: سمعكم وتسمعك كل حراي
1: اوكي سعدي
0: يا اني الله شكرا قسانت بتعمي دمسك شكرا حبيبتي انا مرحبا حراي بعد خبركم تعزبتنا واتصال تليفوناتنا هم تاع انتوي زت اوسكو اب موسكو تلفزيون اي رايكم الله عسى دخلتي إسان أربعتن سبعان أربعتن كمون أسد خلطة إسان أربعتن حمسان أربعتن دوي لكم أب مدبنا تساتفو مدبكم مدب هلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إرسائي نحيزنا لكم قريب نازلنا كم تيزبل كون زدفلا لي درفتاتي نحيزنا لكم قريب نازلنا كاون حج حماني بوان قنارة تدرف درفي بدم تساوي يا قوب يا حد قول ماتيو كنمي يقون تلفون مزيعتنا الله هلو هلو دبي ومرحبا
2: هلو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين معايا
2: إدريس جابر من قندع
0: أهلا بك يا إدريس كيف حالك؟
2: أهلا هني
0: الحمد لله تفضل غزل
2: يا هني أحمد فاقر
0: طيب
2: هني بكيت بكيت وحمود
0: تمام
2: هني جابر إدريس
0: طيب
2: جابر دقة
0: طيب
2: هني كلهم خالاتي وأخواني
0: تمام
2: ولكم
0: شكرا الله يخليك يا إدريس شكرا لك
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك يا إدريس الله يخليك
2: مرحبا أدنيا
0: طيب سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية وبرنامجكم برنامج ألو دبي والأسبوعي بمختلف الألحان العزبة اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. لدينا اتصال أيضا. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبيوة مرحبا
3: يا أهلا وسهلا كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير مين معايا؟ هلو معلش تلفون متأتنا تنحى طواري تسألها مثلني حرين بقى تلفوناتكم كسب زمتنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفئة درفي أخب لكم درفي بقى وانا رانا يدمت أو يعقوب إلاني أرقنا بزي ودو سلطان درفي نيهاني بال نيمن إسي هاني بال فطوم يقرب لنا دولو نبقى خيب بلنا جن تلفون مزيعتنا اللي هنقبلها هلو
4: هلو مرحبا
0: هلو دبايوة مرحبا من كبل
4: محمود أبو بكر جحتي راي
0: أهلا بيك يا محمود تفضل
4: كيف الحال يا أخي كل عام وأنتم بخير
0: وإنت بخير إن شاء الله السنة الجاية على أمانيكم تفضل
4: مرحبا كيف الحال

0: لا عزوة دايرين نسمع من الأغاني القديمة، أغاني سورية.
1: طيب الأسبوع ده معلش ما عندنا أغاني سورية، حقت مين عايز يا محمود؟
0: حقوة الطفول.
1: حقوة تقول إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله، بعد اللي جاي إن شاء الله. اليوم
0: مرحبا
1: لأنه ما
0: مايا.
1: عندنا طوال يا محمود.
0: مرحبا حبيبي،
1: طيب
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا، الله يخليك، شكرا لك. حالين بار تليفوناتكم كسب زي ما تقلنا زخبركم تعزبتنا أنا بزاعت إلى تسعة بزالة درفي كم تزبلكو أبزي أدري على اللي خد درفي ناي دمت أو حاني بالفوتهم درفو بانقو أتقرني هتكون مالتي ناي من أسي حاني بالفوتهم حبيرنا هنسمعينا. يبدو أنه حنخوش فاصل غناء السادة المشاهدين أغنية بلغة التقرنية للفنان الشاب حاني بالفوتهم، خلونا نسمعها مع بعض.

0: كنا مع الفنان الشابهاني بالفطوم سادة المشاهدين ومنه حنرجع لاتصالاتكم إذا جانا اتصال حرين بارزها وكم دعا زبتنا همزي كنك تطول تزنحنا مس دمت أو من إسي هاني بالفطوم ينزنحنا كابو دما ناب تليفوناتكم كن ملسينا ويكان أبزا قطيلة تسعب زلعينا حنب المالتيو قطيلة تسعب درفي قريبنا يزلنا نلوم معنتي درفي بو أنقونا راهم عنتو يزبلكو مالتيو دمت أو ياقوفكم اتسنعي بس قدميو تليفون مزيعتنا الله نقبلها هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلو أنا ساسن بسالة بار.
0: هراي كم يوعيلك ساسن؟
1: زاوير مسجن.
0: تبوء حبيبتي أنا تفضل أطلي.
1: هراي مجمريا. سلام كلهم دالي إنهم ندي عشي عتركة مسحواتي من أسي.
0: هراي.
1: كم أون حاسي عبس مرة تركة نرس مهارة حاكم سيربانا.
0: تمام.
1: كم أون نموي عب قجرة تركة سوء آياء مسوبة بولدك.

0: الرئات.
1: تمام.
0: كمون نمي أب فرد زت ركتات.
1: هالراي
0: كمون نحات النتاتي نتنت أب كرنن أب أب قشاتن زركة بابس مرامالي.
1: هالراي
0: دكتن زاسبوتن.
1: هالراي
0: كمون نبوي.
1: تمام.
0: كمون خلاتهم حالتات من كل حال نكور بريزنت زاسفورتن نقرابتن سلام كوردل.
1: هالراي سساني أني اللي بتعمي. شكرا.
0: أري نعاخر خا.
1: شكرا حبيبتنا. شكرا أني لنا.
0: عفوا.
1: مرحبا السادة المشاهدين. أغنيتنا التالية حتكون أغنية بلغة النار للفنان ياقوب، حنسمعها مع بعض لو ما إجانا اتصال. عندنا اتصال بالأحرى، خلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو. سلام.
1: سلام. من قبل؟
2: من جمرتها شمي ديوارا حد شبال.
1: هالراي كم يوعيلك ديفورا؟
2: اسقابي مسكن.
1: هالراي حبيبتي أنا. هالراي
2: سلام كيف زدلي نديلنا حفتي.
1: هالراي
2: أبو غاندا تركب.
1: تمام.
2: نسبايا بعلت بيتا.
1: تمام.
2: بعلت بيتا ساميل ساميل أب نورويز غمد.
1: هالراي
2: كمون سدا بيتي.
1: تمام.
2: كمون عباي بزاف كيلانا.
1: هالراي
2: أتشتينا زلو دكي أبوتانا زلو بحامنا سين إف إم دكي طلع مغنط.
1: هالراي
2: نعم كعب تعمي سلام كلهم دلي.
1: تمام. هالراي
2: نصفتهم كأهنا عكا.
1: هالراي أني لنا ديفورا. شكرا حبيبتي أنا.
2: هالراي شكرا.
1: كلهم سامع مخون تسفى قبر. شكرا. تلفون تزي ما تيعتنا زهبركم تعزبتنا نبزا أطيرا تسعب زلا درف بوانقنارا دمت أوي ياقوب حبيرنا هنسمعينا.

حراي بعض حضركم تعزتنا حزات عم تدرفناي بقى قناة تدرفناي دمزاوي ياقوب تملسناكم علينا دبدا بيلاتنا أنا بدبدا بيتاتكم إن هم الناس حجي كم صعب دم ما تبل بعلة عسى شو عتة ورح حمشتة كل تشحن إنسان شدشتن مع عالتين مرعاهم نزب عالكم مرعوتي سامراويت ميكيل مخسب كوم اون تمسجن ابادي انقع بقعكم رحوس قام ما يقبر لكم يبلوهم كلهم فتوتهم دك اهادهم كفل سراوي سلسان سلستان قدامي برقيد كوم اون كلهم سدرا بيتكم في الليد ما ممهر ميكيل قده مس بعلت بيتو مليون تولده انقع بقعكم تبل دبدا بمتياتنا لان احنا بواقنا وانقع بقعكم دبلنا زاتي لا تسعب زلان نايد بزاو من يسيرو بيل طعم تدرفي قابزنا مالنا نزمر عوت مالتي تليفونكم كبزي مزنا دما حبيرنا نعا هنسمعينا

0: dat had ik moeten aanzetten. Nou, hello? Hello?
1: Hello, صباحك الخير. Hello.
0: Hello, دبي ومرحبا. من قبل؟
1: يوسف نقاش بحال كاب. حدش عادي؟
0: هراي كم يوعي الكا؟
1: ما شاء الله تبهو سلاميو.
0: الحمد لله. تفضل يوسف.
1: والي. دار أهم لحيلتاد مكان هالي يتراب مولو.
0: هراي.
1: من هزي يتراب مولو.
0: تمام.
1: نحط حد آخر سام يركبو بك أي حدي بمولان.
0: هراي.
1: نا هادونا خاين ربحي برقيت بمولو.
0: تمام.
1: معاقاتكم كاع.
0: شكرا يوسف يأني لنا.
1: ثانك يو غني لنا حبيبتي.
0: مرحبا شكرا شكرا يوسف الله يخليك. هلاين بعد زهركم تعزبتنا نابزات تزلزل درفي انا حنبل درف بو انقو عفار لا ليتبل بحلاو الدرفي احط قول مالتيو نابا حنبلكم.

0: نسلم تزاوج تروينا كده إن إنت إحنا زخبركم تعذبتنا هبانا كتب إنت إحنا خاود منا تلفوناتكم كملس هلا دباي ومرحبا
1: كم يوعلكي
0: جبوا الحمد لله كم يوعلكي
1: تاجر مسكن
0: من قبل
1: محراتي محرات
0: هراي محرات تفضل حبيب تقتلي
1: هراي نصبرت ولادي تاي سارق شهرته سلام كل عدلي
0: هراي
1: يدكاي يبيد يماني
0: تمام
1: ني سامراويت يماني
0: هراي
1: ايفن يماني
0: تمام
1: ميلات يماني
0: هراي
1: نفيروز يماني
0: تمام
1: بعد بيته يماني بره
0: هراي
1: نحواتي ابتسنة زكت بريه قوري يوهنس
0: هراي
1: بعد زر كوبو
0: تمام
1: اقاي قبرة سلاس
0: هراي
1: هاي كوتات ركب كبرت عبي حسي حارو قوري يوهنس
0: هراي
1: عبد الجزر كبر هنا حوي
0: تمام
1: لك حفتي افريم نكسي سلام نكسي عبد الجزر كوبو
0: هراي
1: ما حاجة تيوين عبد الجزر كوبو حقو سرعيا
0: هراي
1: تخلوين ملس
0: تمام
1: ودعو بي قرماي برهي
0: هراي
1: سلام كلهم دولون ما حاجة تي
0: هراي
1: ليا واللاي
0: هراي
1: تبقام تهلي
0: تمام
1: لا تبرعن قبر تاتيس
0: هراي
1: نقول لهم ملؤات استرابية السلام كله مدلي
0: هراي يا أني لنا حبيبتي أنا شكرا
1: أقور بيتي دل حفتي والحبي فينا قبر مريم
0: هراي
1: ما حاجاي ويزر قبر سلاسي
0: تمام
1: نزبالة بسرات أبرهان لي سلام كله مدلي
0: هراي
1: نقول لهم أب إرترادو لو أب حاجتات مثل هربهم لهم سلام كله مدلي نخبروا إسياس أفوركي
0: هراي
1: مرحبا
0: شكرا حبيبتي انا اني لنا مرحبا شكرا حرين بارز هوركم تعذبتنا بها قرنا ارثراوتي لنا اني عرب در فينا قريب نازل لنا حجونا حبيرنا هنسمعه

هذا ينبرز حضركم تعزبتنا جيزينا نيلو معنت مدبنا مدب حلو دبايوان مززة دارقانا بمززة مينات بتحنا زلنا نيمود أتحان تدر فلاتنا كارب حجون كاب هاقرنا إرثراو تايلنا نهين تدر فينا قريبنا زلنا زيانا يلو معنتي نيمود أتها زيما نأهد كون سكحابيرنا حضريها